سيداتي سادتي أينما كنتم نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار من تلفزيون دولة تريتريا. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بيهم وأبرز العناوين. اختتام المؤتمر الوطني للبحوث الزراعية. خطة استراتيجية خمسية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. العمل على توسيع برنامج القروض المصقرة بعتقية. روسيا تجري تجارب صاروخية بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان. مباحثات أمنية ودفاعية بين إندونيسيا والصين. رسوم أمريكية على سلع كندية بعد فشل المحادثات التجارية. إلى التفاصيل، اختتم أمس في العاصمة أسمر المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية الإترية لعام 2026 والذي استمر ليومين. وركز المؤتمر على الإرشاد الزراعي وتطبيقه ومدى قبوله من قبل المزارعين والتحول الرقمي الزراعي وزيادة القيمة المضافة وريادة الأعمال الزراعية والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والتغذية والتكنولوجيا الحيوية والزراعية وخدمات المختبرات وتغير المناخ والتخفيف من آثاره والموارد وحفظ التنوع البيولوجي، إضافة إلى 76 ورقة بحثية تناولت 8 محاور رئيسية في السياسة الزراعية والتنظيم والإدارة. تضمنت الأوراق البحثية المتعمقة والهامة التي قدمها الخبراء تجارب على أصناف بذور السمسم لتعزيز الإنتاجية وفرص التنمية وتقييم معدلات مختلفة من السماد السائل الطبيعي على نمو إنتاجية بذور القمح المختارة ومراحل ما بعد الحصاد وطرق نضج الموز في مرحلة التحول الزراعي الصناعي ودمج منتجات الطاقة المستدامة وتغير المناخ، وكذلك توثيق الأنواع النباتية وتسجيلها وتأثير السماد الطبيعي على الخصائص الكيميائية الخارجية للتربة وتقييم سمات إنتاجية أصناف القمح والتقييم الحالي لأداء الأبقار الحلوب وغيرها من المواضيع. وفي الخلمة الختامية قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور إفريم جبر مسكل أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تؤكد على أهمية تعزيز الصلة بين البحث العلمي والسياسات والممارسات وضرورة ترجمة المعرفة المكتسبة من البحوث إلى حلول عملية، وأضاف أن المناقشات أبرزت الحاجة إلى تعاون وثيق بين المؤسسات الحكومية ومراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي والمزارعين والقطاع الخاص وشركاء التنمية. من جانبه أكد وزير الزراعة السيد رفاين نبره أن فكرة عقد المؤتمر انبثقت من المؤتمر الدولي للدراسات الإترية الذي عقد في يناير الماضي، وقدم شكره للمنظمين والمتحدثين ولا سيما الشباب والمشاركين على مساهماتهم القيمة. وشهد المؤتمر الوطني الذي نظمته وزارة الزراعة وتضمن زيارات لمواقع النموذجية حضور كبار المسؤولين ومسؤولي الجبهة والخبراء المختصين وممثلي المزارعين وشركات تصنيع الأغذية والشركاء المدعوين. أعدت وزارة التعليم خطة استراتيجية خمسية تمتد حتى عام 2030 بهدف القضاء على الأمية وتوفير فرص تعليمية يستفيد منها جميع المواطنين خلال ورشة عقدت في مدينة كرن لمراجعة البرامج والجهود المنفذة خلال السنوات العشر الماضية. وعقدت الورشة على المستوى الوطني خلال الفترة من 18 حتى 20 من أغسطس، حيث أكد المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام بوزارة التعليم السيد قبرز قدمان في كلمته أن الوزارة تكثف جهودها لإنجاح برامج تعليم الكبار وبرنامج عريوت والتعليم المسائي والمكتبات الأهلية بهدف تمكين المواطنين من القضاء على الأمية والارتقاء بمستوياتهم التعليمية، مشددا على أهمية تعزيز دور الشركاء في هذا المجال. ودعت الورشة إلى إجراء تقييم شامل ومعمق لبرامج تعليم الكبار الذي تم تنفيذه وتعزيز التنسيق والتعاون لضمان نجاح الخطط، مع التركيز على توسيع برامج التعليم الكبار في المناطق التي لم تصل إليها الخدمات.
كما ناقشت الورشة بصورة معمقة سبل خفض معدلات الأمية إلى أدنى مستوياتها من خلال تعزيز التعليم المسائي وتوسيع نطاق المكتبات الأهلية ومعالجة النقص في المعلمين والكتب والمواد التعليمية. وأشار وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الحكومات المحلية ووزارة الدفاع وشركاء العمل الآخرين، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون لإنجاح برامج محو الأمية. وشدد السفير عبد الله موسى على الدور المحوري الذي يؤديه المعلم في العملية التعليمية، داعيا إلى مضاعفة جهودهم والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030. أكدت الجهات المختصة في مديرية عاد دقيح استمرار الجهود الرامية إلى توسيع خدمات برنامج الادخار والقروض المصقرة مول في المديرية بهدف تحسين سبل عيش المستفيدين وتعزيز الوعي بشروط الاستفادة من خدمات البرنامج. وخلال توعية نظمت في 20 من أغسطس بمدينة

دقيق للنساء العاملات في مؤسسة مجال خياطة الملابس العسكرية. أوضح مسؤول فرع الادخار والقروض المصاقبة في دكة محار السيد منكم كحساي أن توسيع فرص الحصول على القروض لتشمل المناطق الريفية والقرى يهدف إلى الحد من بقاء المواطنين خارج دائرة الإنتاج بسبب نقص رأس المال. وشدد على أهمية إلمام المواطنين بشروط وإجراءات المؤسسة بما يضمن الاستفادة المثلى من فرص التمويل المتاحة، مشيرا إلى وجود مواطنين تمكنوا من البدء بقروض صغيرة والوصول بها إلى مشاريع وأنشطة إنتاجية أكبر. من جانبه، أوضح ممثل برنامج الادخار والقروض المصغرة في مديرية عدقيح السيد سمر المزقانو أن أكثر من 3 ملايين نقفة تم توزيعها على نحو 400 مستفيد على مستوى المديرية، مؤكدا مواصلة العمل على زيادة عدد المستفيدين وتوسيع نطاق خدمات البرنامج. تتواصل في مدينة كرن دورة تدريبية مهنية تستهدف 150 عضوا من أفراد فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي في الجيش الشعبي بوزارة الدفاع. وتشمل الدورة التدريب على استخدام الكاميرات الثابتة والمتحركة والموسيقى وأنظمة الصوت، إلى جانب التدريب في مجالات تحكيم كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى. وأشير إلى أن التدريب يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمشاركين وسد الفجوات القائمة في مجالات تخصصهم، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالأنشطة الإعلامية والتوعوية. سادة وسيداتي الأفاصل، من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أعلن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ عن إتمام تجربة صاروخية بنجاح بالقرب من جزر الكوريل، وهو موقع نزاع إقليمي طويل الأمد بين موسكو وطوكيو. وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد تم إجراء اختبار الصاروخ بعد أسبوع من احتجاج اليابان بشدة على الزيارة الأولى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزر المتنازع عليها. وأعلن الأسطول أنه أطلق أنواع مختلفة من الذخائر على أهداف سفن معادية وهمية على مسافة تقارب 300 كيلومتر، استنادا إلى بيانات الأهداف التي قدمها سلاح الجو التابع للبحرية الروسية، مؤكدا أن الجانب الروسي أن بيانات مراقبة الأهداف أكدت تدمير جميع الأهداف تدميرا كاملا. وفي معرض رده على التمرين، قال وزير الخارجية الياباني توشيشيمو موتيغي للصحفيين أن طوكيو لا يمكنها قبول التحركات الرامية لتعزيز الوجود العسكري الروسي في الجزر الشمالية الأربع، لأنها تتعارض مع موقف اليابان بشأن هذه الأراضي. أجرى وزير الخارجية والدفاع الصينيان مباحثات في جاكرتا مع نظيريهما الإندونيسيين، سعيا إلى تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين البلدين بعد أيام من مناورات بحرية مشتركة رأت فيها تايوان استفزازا. وصف وزير الخارجية الإندونيسي خلال استقباله نظيره الصيني وانغ يي المحادثات بأنها محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين جاكرتا وبكين. وتنتهج إندونيسيا سياسة خارجية محايدة تصفها بأنها حرة ونشطة، تحاول من خلالها الموازنة بين بكين وواشنطن. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية بعد إخفاق البلدين في التوصل لاتفاق تجاري، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بعرقلة مفاوضات استمرت أيام. ولا تمثل الرسوم الجمركية تحولا جذريا في الوضع الاقتصادي لكندا، ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك. ودخلت الرسوم حيز التنفيذ على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، ولا تتجاوز قيمة هذه الصادرات 5% من إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة. حذر المسؤول الأممي من أن تفشي فيروس إيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسع بشكل متسارع، بعدما سجل أكثر من 2500 وفاة، نصفها تقريبا خلال الأيام العشرين الماضية. ويعد هذا التفشي الأكبر في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما ينتشر بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق لفيروس إيبولا القاتل، كما نقل

قالت وكالة الصحافة الفرنسية. ويضرب الفيروس مناطق في شمال وشرق البلاد حيث يضعف حضور الدولة وتعاني البنية التحتية الصحية من نقص حاد، فيما تنشط الجماعات المسلحة عديدة في المنطقة منذ عقود، ولا يوجد حتى الآن لقاح معتمد أو علاج محدد للسلالة الفيروسية المسؤولة عن التفشي الحالي رغم إجراء عدد من التجارب. سادة وسيدات، ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. اختتام المطور الوطني للبحوث الزراعية. خطة استراتيجية خمسية للقضاء على الأمية. العمل على توسيع برنامج القروض المصقرة بعد الريح. روسيا تجري تجارب صاروخية بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان. مباحثات أمنية ودفاعية بين إندونيسيا والصين. رسوم أمريكية على سلع كندية بعد فشل المحادثات التجارية. في أمان الله وحفظه.

0: سلام كمي كان يهم زي خبركم تخطاتلتي مدب ملسي عب مسمر بقطر تليفون 10-24-54 كمان 10-24-74 تسات فلوس تفلالي حتتات بمملاس شل ما تتراخو بلو مدبنا انهو يفلم زي مدب زي وطرو كدام كتري دحر زينا عرب بغطة تفني ربع مشد دحر زينا تقرى دقم مدبي وقطر تليفون 10-24-54 كمان 10-24-74 مسمر سوال لنا هلو
1: الو
0: مرحبا من سام مسمر من قبل
1: كاليب كاليب كاليب هتقول
0: كاليب كاليب من
1: كاليب هتقول
0: كاليب كبيرة
1: كوغاي جزجزة
0: كب جزجزة
1: كوغاي ايوه
0: انت هل كان جزجزة
1: جزجزة كوغاي
0: كوغاي هاي تبقى قدام اي دواليها قطر مرات
1: شديشة
0: عشان ليش تتبع عدل مني لك؟
1: ايوه
0: سبورت هميغا
1: عبيد؟
0: سبورت هميغا عندي عطك كذا تليها؟
1: حاني
0: حاني زوانش عالم تخطاتي لكاين يركض؟
1: هو تخطاتي ليه؟
0: تبق موزيا قلت فكاهت من لسها حان تعدل يا زلاتك تتنكيك كامل لس
1: حرام ليشي
0: عراي كم ببالك
1: يا رب
0: نوانج عالم كل تشين عيسران شدشن كاب زي انقادة سلست هاقرات نزو ردر نفال ما قيزي زي انقادة هاقر مانيا نوانج عالم كل تشين عيسران شدشن كاب زي انقادة سلست هاقرات نزو ردر نفال ما قيزي زي انقادة هاقر مانيا انت عدليات تنقا
1: كندا
0: كون عمل سي انت لا تغادر تلك يا اخوين كاسبورت دحاني ازاحتو حكي؟

0: الو الو
1: نعرف.
0: سامعك. الو
1: من اللي سؤالي؟
0: انا حاسه ان انا هرقي. تعرف انا ترى الماسكي ما في
1: تحت انا صرتي قناتن
0: ليه
1: اوي ناي مدى زين صرت
0: ما
1: شو
0: لازم
1: تدات
0: زين
1: زلاق
0: الطريق
1: لمعت زبالت فل تاريخي
0: هو ثاني رازين الطريق
1: ازي سستينبل ديفلوبمنت جولز دبلوي بانجلش
0: بايز بات
1: سستينبل ديفلوبمنت جولز
0: sustainable development goals. development goals
1: ما ده جزء غير عن ده
0: بس تقريبا عالي من عشي بس مرة
1: ما ده جزء غير على ميكال كانوا تاكينا
0: حق حق ران حكي
1: حكي هاي كانت نحاسوت يا
0: اوه
1: ምክንያቱ ኣብ ወለንታዊ ተበግሶ ናይ ሃገራት እዩ ዝምርኮስ ፈቃደኛታት ዝኾና ሃገራት እየን ዝኣትዎ ሚካል ካልእ ግዜ ትዕወት ተስፋ ንገብር ይቀኒልና ናብ ካል ደዋሊ ክንሰግር ኢና ሂሎ
2: ሄሎ
1: መርሓባ መልሳ መስመር
2: መርሓባ
1: መን ክብል
2: ሰመረ
1: ሰመረ መን
2: ተቕሉ
1: ካበይኻ ሰመረ
2: ካብ ፋዕበስ
1: ፋዕበት ኣራይ ሰመረ ቁፅሪ ምረፅ ቁፅሪ 1 7 8 9 10 ኣለዋ 7 እዚኣ እውን ልክዕ ከም ናይ ሚካል ቁኑዕ ወይ ጌጋ ኢልካ ኢኻ ክትምልስ ሓንቲ ዕድልያ ዘላትካ ማለት እዩ ከም ብበልካ እየ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ንቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምና ስንን ኦሮታ ከምኡ ውን ንኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ብምፅምባር ዝተመስረተ እዩ ቁኑዕ ወይ ጌጋ

0: سب سرحو بالحي كاب جيزي ناب جيزي مسرحاتنا الرقاقة زمتزب مهلاو نبوزوح مويا قتنكف نعزوو زلنا حقيو أبز غرب أوان دما بسب سرحو بالحي داقيمو مستمسرحو درفتات ناب سماعت مبزحوم زي كحاد حقيو انتو خونجن ازوم درفتات برقز نتا أبز حالفة سومو مستنكف نايوم نتبتات تكي أمن مسرحي كال ديون كال انزبل تحستوون كندززينا سنين كتال
1: AIC is Artificial Intelligence. عجب بزحي كل عالق لنريو على ناندينا. كم زبالكو عانتو سبع عمت. كلا جيرو الله. تمزو مهازو وغما انو بعلم سي. بشم قولو صوت كوينا مالو. حدش نقر اي كونا. اي استوهالنا اللون كي نقوون قالا دا عمباري. اب كومتر سي. دبدا بيغت صحيف قالا كلا غب فلاي بي انجليش قالا انتا يتقبر. اي حتى سمرال كان حردا تقاقي غاس بيلي. اي اي اكو. فلا بتليفون قام تدبر قلمش ويكات لا مودو تقنقوا بتغرينيا نصحف قالاتني انجلش نكولوس جن باهلاس بتغرينيا نغيرو قالات لا مودو شغل تصحفن كان لخاسي سجشن الى استقرب الكاب على قال اي ايا قال ايكونا كمر كمر ابي لا على حسيبا قالس كم زي كو زبن تخول قالات بلا كار قال بخوم ناشتو ناشتو ثاني حينسي ولا بتا موسيقى اسكم ناشتو ناشتو بزح زي ردا خزي تستبهل له نيراني حجكم غبيزو عبيتي اي اي مش غبز اب كم درجه ابطم درجه له كنبلو ناين خله اب ذا حج زعلك زله وانسي اي اي مهار الله تمهيرو كاب غزارو سي مهار كاب استفال لي ديتا تمهيرو صول النفس نمحيش نمحيش زقيد الله كم درجه له كتب لاي تقله يغوي يزل امرونا يركبون يركبون قال حطوي يمرون عز حلق لقط بلا يجف ديفايسي نعير كون يركون كاسينا هنرينا دحان اي اي بزا زلوا بلحي نا موسيقى اسمها تصاغ تزاز يصب كباغا تزاز تصبيو انت نغر سرح الليت ولا اجي زغلو زبلك زلوا كنت نغرو لك تقدمنا تزارب مال امن انت جرت دلي بلاك كم زعين جريز دلي تا تيمبو تا قلطافه نايتا درفس انت يبلتا اجي تا تيمبو مبال تلاميدو واي تيمبو ناي ناي طليان قالي اكو تيمبو جن اب عالم مولوسي اب موسيقى عالمس تيمبو نبل بمولنا جن انت مقلطافو مزحالو نايتي هرمت من مغلاصي

0: أنت وديت حق زمان. هلأ وخا خنبت على لما ما عينهم قولي ده هيا قبر
1: أبراه قدفوا ده نفسهم له قدفوا إذا من بلايت أمكم إليها حمامكم يحضروا لكم يقدفوا سكي قدفوا

0: was Gutes. Da ist wohl nur der Meilen, Jute. Hm? Da kriegst du mich jetzt ein bisschen.
1: عينو ما بيلا
2: انت تحفرني يا اخي عينو ما بيلا اخ تبلنا
1: بلاك هو انت داخل بلاك هذا
2: دار زي كبرك نكبر قالك خبيرنا سبك يرى عينا دما ظريفنا امصينا لك حجي دما بلا علاقه تكون لا دا عطاو ندلغ
1: حجي بيلا يد بلاك هذا لخو
2: فتحنا نعضغت كي سيدنا وك
1: اه
2: فتحنا نعضغت كي سيدنا وك ولك
1: انت راح يقول مولات لي
2: دا انا اخ نملسلك دمك صاب دوت قرنا هنا تلاخ ناك اريح لا كلي الا
1: ابوي اذا اتوقت هون نعينهم بإيدهم بإقران دحرام تيقوم لي كينيو تاريحي تعواه رقمكم
2: بير زيت بلوز اللغة دحرماينا

0: نفتيها نفتيها اخذت بالكرامات اركبينها.
1: اي مو هنقبر.
0: اين حق زكا غريب كاخا ودي خاي.
1: اي من الصغار اسرع يتفتني خزم هرت.
0: اوه. حرسنا من مسكرني.
2: سمع عبا. بيت النابرهاسي عويران يا رابش عبك قلا بريها.
1: نرمي كاكوي.
2: هادي اسم. وانا خطر ان دمس اخ السمع زي. انت نغط الى موتت موتت تباهي لخم زي نبرسي. ابا خلات اسيا.
1: ايه. انت هزم هرت. عينكم سما عينكم يا.
2: مقعني شوية ساونا يكون.
1: وا. هاك أي دمر كوز دحانية.
2: وا.
1: الله محيط واله.
2: مو هدا نمان زخا خمي بلا سعمات.
1: من يحصل؟
2: أنت أنت حضر أنت أخا زعلان حنبلي لطبلو. تشو مايك؟
1: واي. أنت زمهرت؟ أسرة. لا يدك عدن دال.
2: أوه كده فين ده زمهرت بهام تقاطيرة؟
1: أنت كده فين عنده خلينا نعلل. داي ناقير مكا
2: حمد داخل
1: ها
2: من مغنسي اعتبرها خلهم كسدوري اي اللغة قلت سخاة تقول بيو
1: واح انت اخوين
2: انت تعيب باكون كان تزفل لده انت هاي لحاتي تكا
1: زمهرات ويا ارتبك علل وانا فاني غسق قدر
2: لذات حكي وطر بيرتشق كيبيرة تخيط
1: كنت عزر
2: مخالي حايش
1: عزر براكا
2: لحلت وستخ ناسي قال اخي نخون
1: اخي لك ورقه تحسس نو نجوك تبن صحيك عربك
2: حركم كاخ تكب تبغى سالي تركا تني حب علالسي
1: تتت واي قوم نغر كداري تكب
3: زنو بور سب لي اخ كان محتاج اكو يترفن عندي جنا ردي ما ختم بحال كاس نزلو خي انا
4: دسنا ما تفهم انا خمر مره بوليد جناسي عينهم قولي خمسه تفلطا مو سوى الكلانه وحرس نبرت قياسي كيف زربك أفي أفي؟
3: دحان دحان هاي تتهوى خبرها مشو ما يدي لك تراح بلا
4: حرا حرا حرا حرا ترى يتبلني

0: السبعة وسبع وراق حفز لتقدمت وعلى مالا كميس كل مقاعات سمينارات قب وعلى حيسا متقبلتنا اتنا يوم برنامجنا منا اتقاع السلس لتقدم يا وراق اقل نقدم كلكم تو متابعة بكيتات نتمنى
1: كم زعنت وعلاتات اب زخون سكتر ويتكالات وي قطعوا كفلينا يا هاجرنا بفلا اب حرشة اتي زي معبل زلو ناي حرشة كفلي نخم عبل عفلوت أوزلو ما بحرشة إهين مهين تباهي لهم انتايس أقامنا بحرشة زلو مثلا أهل اليوم عب مفتحي تقندي يس أقام عب حقرنا زلو حجي وحسنة مقبي ملو بملو إرقا قصنا زلنا حجي انتا خوينا أنا وحسنة مقبي إرقا قصنا حادك تفلت عليك تبتي سأقم مسفلت كايو مفتح مثلا كتلخبرلو تأكيبك ناي بزوح حسابات ناي بزوح حسابات فلتت أكيبك أب مفتحي نممسا إتاكمي بتعمي فلتت كاب تفعلي لسابات سلزيري كاب ترياب تمهرو سابات زي كونسي تمكروز اللوم حرسو بزعو حرشا بزوح فلت اللوم ساعتهم تزاتي خاوم مفتح تركب سلازي تزاتي خاي مفتح زمس بولكي زمس مفتح بزح أهلي
2: كم زعينة وعلات هلاو حدثي قدامي طعمي انتي تي حسابات نايز تفعل علي سوات وحيزو ناو حدا مدم دم تاوي حدا ناو حدا علامة كبس حكا كم زغل حدا زي كم صبق كون اللو كالاي كاني እንታይ እቲ መፅናዕትታት ቀሪቡ ዘሎ እንታይ ጉድለታት ኣለዎ እንታይ ብልጫታት ኣለዎ ካብ ሕጂ ኸ እንታይ ክቕፅል ዘለዎ ስፍሕ ዝበለ መረዳእታ ክትረኽበሉ ትኽእል ኣጋጣሚ እዩ ስለዚ ፅቡቕ እዩ ኣብ መንጎተን ሚኒስትርታት ዘሎ ርክባት ንክድልድል ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት እውን ከይተረፈ ዘሎ ርክባት ደልዲሉ ሓደ ሓበራዊ ስራሕ ሓበራዊ ርድኢት ንክህሉ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ይብል
3: ከምዚ ዓይነት ዋላታት ክግበር ከሎ ምስ ሓደ ምስ ከማኻ ዝሰርሕ ዓይነት ከምዝናትካ ዓውዲ ዘለዎ ሰብ ኢኻ ትራኸብ ዘለካ ብዚ እንታይ ይሰርሕ ኣለዎ ትሪኦ ኣለኻ እንታይ ትሰርሕ ኣለካ ይርየካ ማለት እዩ እ ንኸትተሓጋገዝ ፅቡቅ እዩ ንቦዝ ዘሎ ንሱ ዝሰርሖ ዳታ ይህበካ ንስኻ ዝሰርሐ ከያ ዳታ ተዳሂብካ ሕጂ ኩሉ ሓዋዊስካ ናይ ዝበዝሐ ቦታታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓበሬታ

0: ناجح حتى كم سال إذا تركب منه أتنبها
1: كي في زنبرت مثلا زي برزنتيشن ويزعرقوا أرست انت هتقول نيرا في الرياضة من نت حمد مثلا عدين أي جوا من نت أب سلستن أزان سوا تعطينا أي كشوار كي هتقول نيرا تي كان ده إلام أزنا برخاني بزعبا ناي في الرياضة من نت حمد ناي جوا من نت أصنيعك انتي كي مفتيحات كتوم صعبلهم تخل نتوما أزرقوا كيام قدلت وي تسأجمات زرقهم انتي مفتيحات كترخوا لهم تخل تبليان يرا مالتي تعلام أسي

بسلام منك تسيت زلخة إلوا أتا أمهار كمس نبلة كري كان ديت أنيحة أنت عينت عشا دكتورين دي خبلك أنيحة أما أنت تقبر كل أي حيش إلو أتا دكتور حاتته سمع بل نزغونا مخر خاز للي يسب أتا مخري أي تخلايا نقرر كخيد كولوغن كندزين حسابا لكايلكا تغفلو بات باتي تزانا قاع لخا بات بات خا بيزنس كات قبر مو ياخد قمالو إلو دعرك سب كفال انتيلكا أي كربكاني إلو مخيروا أتو دكتر زي حسبو طبق تمخرس لازرخا بقى أسزي تحاقوسة نتي طبق تمخرس مخارو عامس جنو نابوتو أكم لسكولو أتا أماقاري كابتي حزوز نبرا ورقت حنتت حنتت عبيلو قريرو دكتر زي نابخايا بولو أتو دكتر تقريمو إزي نمتي ورقتي إلو حاتتو إزي بيليو نايزخا مخرقات أنحكو حسابي بولو أتو دكتر زي حاسبة كاب جبوقو جنزة باوتيقو حسابو كفالة مخدا أتوهم بنات أن مكر مخرتاتهم قل نبلاش نطفو كابزي انتاين المهار مخري هو كايزا معراري مخري كاب كل المبالي دحن مخري كاب مستقاقا خامتعاس يدحن مخري زي تري أزاري بلوت ما نتاري مخري في أرنام بقار كام زي تبلنا أب كالبوتا نمخرن حسابن بزوح واقاي زوت كبري نسخاتكم قل الدلانيا تاتيهم ناتهم بنات از مخروخم كسو بلوم زبو امزغانا خا امزغنو تبلنا الله غنزابكم غنزابكم ناتهم ز مخروخم امزغنو مسوهالكم سي كمزي كتمزغن نصنحكم كوين تسمعين غنزابكم بزخنا مخري رخابي زرخبو انت تتقمنا له خا عوتات بخو ام باركس نلو مستدالو مخري ام مخري فيرنا ازي نيرو سمعكم مو قبل بوخ محدر ازي ودحنكم ام باركس فتو تخاتتلتي مد فيرنا لوم تداي زنبره مخري فيرنا ازي تخاتتلو اصراحكم نيرو ابزمت بخال مخري رخبينا كساف شعقل تشا

هذا حتى مسا غيري داك ما تراخبنا لنا فتوات حتى تلتم رفيرنا تحسسنا غير متكاتلوا لكم بعد تحسسنا بزي ما جميرو ننات من اختات النهبه درا امزان بصحنا بتحس دراما بصحنا لنا ميله مو عند دراما دما انت يمكن فرنا تواصلنا تقريبا تلاليوم يطبينا لو مو بقطنا دراما قبلكم يسنا يمكن

0: Kamika.
1: Kamika.
0: Salandi. Kamika.
1: Sopo.
0: Tera, rahandi.
1: Mis gazana ndi tabaisa.
0: Ndi tabaisa. Tabaiski tabaiski.
1: Soila ni hari qanani bifilla mustahaftai. Baka tabaisna sho. Hiji khaman aqli mitsawen kolna akhadaw ilalka.
0: Uy, tagagi khosofi. Itraf misiraha miskawani kha khaman kuqt baasi bilkan.
1: Ndi ma ta zakawani ha. Baqadama kamilka tazarifan hiji kha adagim kale.
0: كواني خا مالت كوسوفي بزعبه خا زحسب بزعبه خا زقدس زحاليلكا كوتاس كل نغر بجبريل كمالتي
1: اها حق خا خويا خا مقدس تاع قدس لينديم كن حريق اسلو زونكي
0: تغاغي خسوفي حجي سلاح لك غزااتي خي نحفت خسورتي بليها
1: دحك صور غبلاندي كن حجي حريق اسلو زلخو هلك اني كسب خسلي بيتينا نزانغا
0: كوم تيلكن اني كزانغا
1: نعنا يبل سمع عندك حتىك كاب كلها نازله بمكاس خاخه كابي خمس خايز غل البنا
0: كابو خمس تفلق كوخيني كونكون متحف من باب ماري ادفوتو اش يا حكيزني
1: ازي عندي ام مزق غزاتنا تباسه كازلا متحف كتبلهم كلها قرصا من زحم
0: انت لي ماشي ليكي متحف من باب طومس لا ديفلوت وين متحف تزنبو خمس نات باتشم هوني رم متحف
1: اساس حقا بينا غرا سغاغا ندم هنا حق حيش متحف من باب ولا نعرف شلون
0: أيلا متكين كون كمبرت على متكين خطأ معاتي ببقرب كتلم ديه
1: نريه

تكال بيكن جيلتن زفري وون فريات يوم زنبرو معباله نايت تكال بيك أمو ولعي ويلايتر مس إن عزب دما أباريس تركب زنبرة استي دو بونتس سبحالة تكال أما جمر تاشحن جعات ميتين سوساتات إتن فلما قزي كريكيت ستبهالة تتك إمكا مستودة تدر بيو عينة مولعي زمسرة تكاليو إزي تكال كدمزي أزيو كبر زخونة نايمو تشوت مولعيو زفر نيرو نما جمر تاقزي دمايو نزي كريكيت ستسمي حصور زواقو مولعي زم عبلة أب شحن جعات ميتين سبع عندما تكال جيليت نملأ تكال استي دو بونت مستي اواناوي كريكيت ستبهالة سرحاتو عادوغو أب شحن جعات ميتين سبع عندما نزي كريكيت ستسمي مولعي ويلايتر ناب عداقاتاتني أميركا كزرقو حجمرة نحاد عامل تأكل دما بزي زغونة تتابو تشتاء أب شحن جعات ميتين سبع سستنجن تكال بيك زفريو مولع تزركحة زي كان فريات كريكيت ازي بيك ستسمي مولعي بوحد باجت تسرح كوينو بازيو حصر واقع دما كشي اتجمرة بزوح موعة وعد ما تقبرلو تكال بيك بستفال علي سرحات نخال اي قزيو نجي ليت كبل تقطر اي ازي تكال بزوم زسعبو بالجاتاتيو كاب جي ليت تقبلال كبل زخالة نصوم دما كاداماي معبول سرحات بمفراي كال اي نزي بازيو تحت واقع ناب عداقا بمقراب ساساي بتوم افرياتو زتقاملوم جرحون رابعي دما تفلات انت ناي سومونيوم اب شحن جعات تميتن سبعا شمونتن بيك نكريكيت بمبلات اتقداماي زبالات امولعي اب اميركا تبايلو تسميع اب شحن جعات تميتن سمانان اربعتن دما جيليت نفريات كريكيت قرفتو اب تشعو اوان لايتر ويمولع زفريات زنبرات كالات ناي سستميتن عسران حموشن مليون دولار زقمت عداقا كم زنبراني زقلات عبتي قزي بيك حمسان حموشة ميتاويت نايز عداقاك قواتا تورون كلو كريكيت دما عساشدشة ميتاويت رحيز نابرا اب موداتا دما نام ملاتا كنمتس اب شحن جعات ميتين سبعان حموشتن تكال بيك بلاستيك زمت حازيو حانسا مستتقمكا اتدر بيا ملاتا افريي اب تشعو اوان كمززا مسلا بلاستيك زمت حازيو ملاتا بزي منبارو تكال بيك تبق عوات تقونات افا مچم تكال جيليت بزفريات ناي بيك انتاي كمز سمعو نتصوريو مخنياتو ازوم كلتا تكالات ابزوا دادرولو تكال بيك تقبلل كبلي زرق انتا خونا تكال جيليت ابتي ببرعن مولعن مس بيك زتوا دادرولو قون نقون نتقن دفرياتهم زخونا ملاتيهم زسرحوا نيرو سلازي باتوم كلتا انتا تسعرو عشيش زبلا مايكونن انتا باتي نسبع عامتا تشتوو عندما تقوع تكالوم زخونة حاتين زمت حزيو ننوح اوان زقلقل ملاسقن كسا عريضة لين سلازي تكال بيك اتحان ساب مستدق امكا اتدر بيو ملاسق اب ايروب اكشيت انكلو تكال جيليت دما تقلاطفو لك اكمو بلاستيك زمت حزيو ملاسق بمسرح او امريكا كشيت اجمرة نزد دما good news وي زحقو سدينا بمبال سيومو

0: ኬኪ ለሻም ክዲ በልቤ እንደለዓብ እንደለዓብ በሰበት ገይስላት ሁሉ ኩሉ ብለት ሓለምለለ ሰሚራ ሚቱ
1: መፀፎ ዘማርካ ተከር ይኸው ዕመር ማኪናት ቤት ሓለፍ በበሉ
2: ዕመር ማኪናት ቀር
0: والحساب هي مسلكة كم ودوها سلطة
3: خلاص سموها ذيك
0: خلاص
3: خلاص افترك عريني
0: يلا خلاص تعال مرحبا انا جات
2: جديد والله واسمرا
4: ما شاء الله وتبارك الله جديد سكاب وتقاب سنه لنا الحمد لله عمركتو
5: هاجر البولا قد ايه زمنا انا اقلف ماتو كل عن البولا ربوني يبنى مكسبت حزوب بالحركات ودي بس انت ما تودي مسلكه

0: አንተ ልባ አከራካለ
1: አጀጀጆ አዋርኪ አጆ ኩርና ዋኔክ ቀጽብሬ ከል ጋጽያ ታክን ሀኝ ላምዲ ኮን ከማና ወዲርክ ጂም ሆየ ሰናድ ሐማጣካ ሐሪራ የት ምን ደብል ሆንና ዋኔክ
0: ሐላይ ወሰና አይ ወሐዘካ ወዳይካ ወስኔክ
1: ወዴ ኮጆ
0: ወሚ ወዴ انت العربيت نهايه كم سالتها مش تامر
1: ايوه امر مقد ماكينه
0: كل من ساعات دي بساعات قشنيت الليكه دي بعصر قشن نفر الليكه ايا الليكه بلاكه جند عند الليكه بازع الليكه تبلني بازع عند الليكه اسمر الليكه تبلني اسمر عند الليكه شعب الليكه تبلني اللي كل قليقه اطباع دايت ودي الليكه
1: يا هاجر يا هاجر متقبل ليك يا من كم هاي مود نفقر ما تقال لحوكي الحمد لله على الف سلامه جي محويه تبلني ولكن والله ارد مفراق شو متع بودي جي محوكي عندك قدام بعد منك تاكد كارشيرو بصحكي
0: هذا كله دم العربيت تبلني
1: اللي تعربيت كان امن دي بهلي
0: انا العربيه تشبكلا انت عندي رايك ودي يقول لك بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان
1: انت هنا امانه رفعت منك كل ايه تنحوشنا يا مله هي دي بتجند عشان ودي انا اتاكد من انت اللي كل زمن انت ازي انا يا نجات موديك
0: ما قلو ده ساوي نفعكيني تجيسين بلاته ابو هاجل بالعيال حدا
1: زمن من وحس ايامتهم ساوي تي رديها وتي تردي ما قلو ده تسيك اقدنا حستنا وديرا ورقه جنيد اقلات سماكين ادم يوم ليله مساوق لترف مودي هلا انا كمل انا امر انت ما مصت انت ليكو انا كمل انا امر ورقنا حصتنا وديه خارج الجيسه قلت له شنو بلا هلا
0: يا رجل يا ريت لا تودق لي انا لما تودق لي مي وديك قلي قلبنا
1: انا يوم
0: الا هو اللي برنامج على موبايل مذاكره عمل كل دي بالمذاكره جوجل بلا اللي هو مستر قال لك ام قررت ما تيجي تمثل لنا اسمح لي
1: الله والله لازم اصل يا اخوان والدينا تفنتي
0: ممكن اتفكر كده اللي بجد بكار دي والله يا
1: هجم تقبل لي كنتين سنيت من لبيا ولا تيس كنا حمل مال انت تفاري بطرته بتكت من لبيا
0: لا غير ما تعجبك كله الا من جبي انا حزياك كنت عقد وددي
1: والله يوم مسوي لي كل مالي وداري اتفرق قلبي انت بس تعوتك
0: خلاص حتى من جبي انت من جاس سيدني وانا ابا
1: خلصنا
0: هذا الحق جوا
1: لا لا اسمع انا متصبرنا لك اسمع
0: نعم
1: لا اسمع اسمع
0: ايه قول له انت علمت ابرك هي لو بقى سرق تعرنت لك ما صوت تم بزحت بوله تشيلز دين اللي ايه
2: بقى طيب ساي
3: هاجر ايه تسرق
2: قابل
3: ليه تسرق قابل ليه تعمل ولا كيف
2: وعمل كوب ما وصلكوا
3: اول انا ابوتك انا حلبي حماتك انا حماتي هنا حلته وعمتك أصر قابل للقول هاني قدام بيت اندي لقيت من أفباب للعب قابل أو حاجة اندي لقيو اندي لقديه لما تقفق أصر قابل للقول
2: جمال تلي
3: أها جمال لاتو بوديها قدام بي حالته يلبل وعمته ديما الله وتسبحان الله
2: شفق على كبوت عمال
3: هاي تسمين هاي إلا شفاك شفاك وطا اللي جمال حتى نهار سبور اندي وده قسوي الأمر شافق عور ولا قدام بي شافق الهاي لقدي ولا
2: شغله تاع مسطوت لا شفه بلي
3: ولا شغله ديما كناتو شقاله انت شقاده ولا تقدم بيت القطه ولا عارف وتتبلع وتسته البيت اني كم سلام قدام لا تشفك شغل ربع فياتنا الى شبكين بيت هي لا تقدم في
2: كان مقلو ديت مسلك قرا لما طم من جنبي ابوتك تحميك على ديت السلامه كله كل تجي يصير بالوضع
3: ايه بقدم انا سلام صفلالي تفكر لكن لا قدامتي الى الحد ودي ولد كابر الا دين حسيت تقدمك اصررت ثلاثه ومكري وداوي رب الاستيك استتام قدامك
2: وانت نيت مكره ابو تولدكني يكم
3: انا حيلت مكر جمال انت ربي صبر لك لدي سامعين هلاكي بس ربي صبر لك لدي بلاده هذا انا جات اهل دي يقول لي ادنا فئه بتطحن ولد
2: ارحنا قبلك
3: انا سنه
4: ثلاثه قلت لي هلاكي انت انا ابو
3: نمت اين ولا كي طلعت نافعه هنا انا مثلا قلت هالك ممكن تعبت هلا
4: يلا خلاص كويس
3: يلا يلا طب جماعه اخوكم

0: من انت كركحت من الليكه
1: انا منير يبقى
0: منير انت يبقى فدسكا مدرستك فعلت سلاح عمرك الطول ورزقك لبزح ومن حلمك ربح يا رب ما تورسنا تكبا كفو لي كيبا ازي حد كلا تبحك تدس دوب وتقول كلا تصبح
1: بلعك يبا
0: هذا هو البلعك عليك وانت متكبراكو هيا هذا هو البلعك
1: كيف تجلها لك وفريكم
0: هيا هيا ليكو ليكو كلو كلو كبراكا وقيت كجواتي دائبوكا بلعك سوزينك عشاش حشيل وولده كن كم سلي وكم سركبه ينوحلو وحر لولدك انت يبا ها كبيزة شكل لنه ليت ميتو سرايا كبدا نويز بقرايا كناوة مرحبا مرحبا محمد مرحبا ابو كهول ليكم مبسوطين كهول ليكم ولا شيء نجات مبسوطين كبلا ابوت كمان مرحبا يبا
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
2: نور يا صلاح.
0: كيف حالكم؟
2: صلاح
0: صلاح ولي. كيف حالكم؟ صلاح. نعول الشد قسيم سل الحوكي.
1: لا لا أنا غيرت اللي كل بعشي.
0: لا تو.
3: هيا مني راينا عم سل قنت صباح.
1: صباحكم.
3: محينك عدم سلي ما تنا؟
0: أنا ما صباح كبيلي إن تصبح هيا مر ولا تبلع. بلحم نبيل نصبحك. بلع كبيلي. كان التبلع ده ليه اللي.
2: هم تدحن شي فحص طبعا لا لا.
1: خلاص دحن ولا تجيبني رمسلنا.
2: صلح ولك. مرات كلت ما مدي. خلاص صلح ولك.

0: يا اخي علينا اللي دولت عليك انا هو ما تعرف راح اسدده
1: انت الصبح مدر ردنا يتصبح ما ورت هيب على الكماي اذا متى شفقك لي وفيت تصبر الله كماي الجبنه تاعي جيتي قسمك هذا
2: كان سكرني تسكمنا على الجنه رسين بدا عليك الله علينا اذا حقا ما سدته اللي كو جبان ملو مبر مثل له لي
1: مثل من
2: بس نيتك سميره
1: ده عنده وتقرا سميره لكشكش وهاجر كان بصحى لكن هكا تبدا من نوت
2: ايه يا هاجر لا تقول كشكش هكا زمنا يوم عامد قلت امرنا يكو فجر الصبح على وجهك قدمي تكرواتي بالعلت مالي
1: يا ري انت وجمال هاجر بس تركبكو اتلت قدمينا تدفارسو كم يعلكم هاجر كم قيسكم كربت دمنا تقبو قلع البيه هاجر حتى قلع البيه
2: يوم عامد مثل هاجر مثل قنبريكو العربيات لهوني تنديكو تقتل القفاديبات
1: ربما تبدير بوليس من اصبطك هذا ما يقدر تنساق يتحزن

0: استنى قال له جروش فابيها حبيبي كم مشات وصران زاد
1: يا سميره حدقي اللي نايكي يكون وحريح ابوك تديه حبينينك بس لك اللي نايت لبيلك امان حقومات هاجيكي هذا مزن دقسنا انت الحركه اللي واسب نزابيت
0: نحن لقى بالك بقى كم نايحسب
1: كم نايحسب للبهل الابوني اللي نايت وانا نوش زابي قلك هليكو وبليني قلوا مسلك لقلبي يقول لك بلو ولا انا في شيء قلت تردي وقلت تفتي وحر انت ولا مثل يما يتهلي تمثالك انت امثلكو لك تقدمين ذكريكو عقل السالم وقل التحرم
0: خلاص لك سروان وكمشت انا زابي قلك عليك عايز اريحك
1: يا سلام بيك هذا امانه حقك ارا خلاص نقيس ولا نزابي
0: لا لا اذا سلامت لك تنم انا تصبرني لك تلقيش تقول سعد سلام على امانه تاي تتالم كانت كبنا من ماتا كان السلام
1: بتحدثنا ده حنا عن سميره رايك ليكو كنا ندو ديك بس اللي بيه منا كانت كريف خلاص دحن بس انت جيسي حريت يبقى يوك نجيس مثل سني مثل ابي نافع قلت حاجه قلت جيس تاز يبين قبل بس
0: جيس برف بالاغلم اللهم سمع تحت حركبكم من هجايه بترول
1: نسب لليك وانت انا والدي ما ادمكم من جه جيسي جيسي دحن حرنت حاجه سني
0: يلا
1: مع السلامه مسند هاجك وباقي من هلين حريتان ري مشكله البون
0: رب يساعدنا
1: ابقى له فايح دور تبقسه رب يساعدك هو الله يعليك هلا بلعج بك يا ابو زبي بمنيت
0: لا لا لا لا ديني تبزح دي بين الاول ايدين اللي دفع
1: اي دين بك اعظم الله سميره
0: قدمنا زي ماكينتك من عاد يمسكنا
1: يا حادي ابصحكنا تبلي يا سميره انا قال ودي كينا سميره ما حوك انا مو مشكله ابصحكم ماكينه الماكينه تباها متحزيه كمان نسيها انا اقول لك ابو زحص بياخذ متقبل ليك
0: لا لا زو اقصر جايكم لو ابويا لو قروش حد جوجل كان
1: بقروش قلت تمطينوش بقى حكوت حاسبيني ليكين قروش بيت تمطيني خلاص كبير
0: هذا ثبت يا مصقوت
1: ام الحق لا لا والله حالفكم انا يتمطيني خلاص كبير ازاي انت دي بسلام جاي سلك
0: ايوه
1: يلا خلاص بيتنا وصحو على ريكيت دي متر
0: خلاص
1: تشاو
2: كيت محمد يوم تولد ابن اللي لسنه سنه يقولوا ولا معك يعني اكل يقولوا ما سلم على ما سلم الا تا تذبح الدنيا بس حد بحميتها لا عندك ازار دبل ولا قيس قال هيك ابي لا لعلم سلم
0: بلا منك
2: كل رسول لعلم الدنيا ام بالحميت حتى منكر انا
0: بلا بدح بلا من بدح
2: اتا تا محمد لا الدنيا ربي ان شاء الله نوسو
0: ابي
2: تسنيتا لك مين نبلي
0: ابي الدنيا ربي شرى لك لان حلبيه
2: تو تمام كيت
0: ماشي با مصاكو
2: مصاكا مرحبا ولي ثروت ام تكاهو امر كلت طوال ولا كلت حوالي
0: واللي باقيتي
2: باقا هم تكا ما شاء الله وتبارك الله 20 نعف حمقا كمنو عمرك طول قوارد كلدة محمد اللي ود حد دقاتي دي تدحيري
0: رب اللي دحر مرحبا وليا مرحبا صباح عمرك لي ريم إن شاء الله درس عليك مامي أيوة يتحمق وليا فدا فدب عمرك لي ريم وليا
2: تلا وليا منير بس الأبوت كان تاجك كلنا حريتان
0: تلا هلبي ما ينفع هلبي اللي حلبي هي ساس تهلبي ما شاء الله تبارك الله يا سست لي
2: باو احوك محمد حوس ست اهل رب ضمن الاسنيه تاهل لي تمتيله توبيع قفتو عن قروري وديت نو قوارين تدرر علت عمري طول توبيع متيله تقرب بطة لا حول ولا قوه الا بالله العظيم
0: عملوا لك فيو ما يلق بها يا سلاس ما يقابلني اكو ما يلق من يا بيت هاي سلاس
2: شن لك متيله ولا تزن تسميتها قفتو عن قرور وذوات ألقبو حبتي حق قوتا حبتي حق قوتا رب العالمين لأنت قم النوم ما شاء الله أوي عامر بي الله تا مرحبا بولد متيلة ولد قومت وهتل متيل امانات تنزع يكون وقتل شو منت الشيء متكاردي بتنبل وشكل تشيكو بزانات تناكر الا انقر اي تحل من دم تقبح نقر فنجيك لك ببقاله وما شيل قيحيت افقر دنت من قماشه كما وحيز الترر من صار عنا نتحل بدرت اما تقل بلا ابو يا محمود
0: بده بلا من اهل بيه قدام البدير على افش على قبل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انت لا تو ما شاء الله تبارك الله الا عادات والا اشعار صح نتبطى ديما يا ري انت بس نتعطح لك حلو يا ما شاء الله
2: بربن الشيء قبل على الكنامه وقال بيوم جرفافة محمد
0: قدام التايح
2: نفس قعزته ولب قعزة سمعيني ليكي انا اسعل ابو يوم حمول اللي بقوله منو ما نسع الكنامة مثل لنا اي مثل لنا اي
0: سجول من انت
2: عب عبي سنة سجول من انا ضحو
0: كنا قال يتا اسمع عني حلو يحقق سجول قاك قال اسمع عني
2: دحان سميرك ما تاتو ما سجل تأكبت اللي اسمعك كيت حلو
0: خلاص حلو يا سنة
2: مرحبا مرحبا
0: سنة وديك اكردنا
2: تقرب اي اكردنا تسنى ان شاء الله الدنيا كن بديري اللي تعفوك محمد
0: فاطمه ما تقرم ونافق
2: بزيرتنا تسلاح ان شاء الله وعملنا القرم حق شيبه وفرح الدبي ليل فرح بيلا نس
0: الدنيا ما حدا قنا تحنا بزيرتنا تسلاح ليتها
2: كاتبه سنه لها بنا
0: امين
3: امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين

0: السلام عليكم.
1: ابو العبد الله
2: عليكم السلام.
1: كيف الحال؟
2: صلوا معي.
1: الحمد لله كله خير تمام.
2: ما شاء الله.
0: كل بكيت تمام.
2: الحمد لله. ما شاء الله. دراستك كفو.
0: الحمد لله.
2: ما شاء الله. حسنا مزاكا والله سالم ولين ايش قاريت هالتي هذه بان بضحكوا بالمصات اللي كان تصنعنا هذا
1: طب ولا يا عبد ابشر انتم قاريتكم ودوا وباكم بيت يسو
2: بس
1: دكان انا مسكت
2: كنا بالكم قبي
1: ابشر
2: قبي طحتي تبل خلاص يبقى
1: يسوي يلا يتشغل
2: مرحبا
1: يلا مع السلامه يلا طوالا بعد

0: عبدو قاريت على تقولوا وباه بيت قيسة دكان أنا مسدت بيه
1: قارو دكان اللي كان دامنا ولا حد جو ده اللي أقلم متى إن كان ده تبي رفوفه براو قد ترفوت
0: ما تقولوا ليك يوم ده لا معلة شكا وعلى رأيكي التدرج إن ده حب جاي لك قيسة
1: كراي عطالي توعل وحيز قتل علي لقبل بيلو
0: دحان دحان اللي هجي اللي حركة ما تأكدت قدمية دقيمة دحان اللي حسابنا حرق لك وقت
1: ما في يدي بقدمية كذا قمالة كراي من تبلع عنها
0: الله سميرة دي بتلفون السيد قبق لي واتقدمية كما تأكدها شلوت تكير مش دحان قلت رأينيتو
1: نوشيما
0: يلا يلا باي باي حبيبتي لكن تكرم مني قلت أبركي تسني
1: خلاص تشاو باي
0: يلا حبيبتي مع السلامة
2: بقى أنا هيريكم من نبرك أنت أطبي
3: حمد جمال عداتهم تركبوا حر هنا توم دلت تسلق أنا يا أصلا
4: يا جماعة نبلع يا أخي
3: أيوة نبلع
2: لا لا تصبر لي يا أخي من بالي
3: ها سميرة أكن تصبر لينا
5: كلمة بسم الله تقول أنا تعقبت لك
2: مس بالله قوم بلك كنا حلقنا إنما قال لك قابلنا أزيك مع حرام لك ما تنير وشك ولا كهو
5: لا لا لا أنا بدي أدام
2: حرام ما تقبل بدي
5: رغم يقول لك كل قدر من هبكن
2: الحمد لله ما شاء الله الناس
4: هذا اللي متعادت بدي ثم لا وش الله ما
3: انتم على اخونا في سايبونا
2: معلش معلش خلاص ما سنبلع
5: يا جماعه هذا ساعات ما بيت درار الوان بيت قلق يستو
2: زمان لسه سميره لسه كنت هاجكتو كنت مشيت لسه
5: اول درار الوان حرى أبويا وحي يقلي يتصبر له
2: لا نحن خلاص أنا أبقى بفوري هذه المنزحة لا نصلي خلاص لا ذكر إذا لابد عنا نسألنا لا عمي
5: أنت ميتوا لجمال حق وكاقة وأديبي دل أنا بيك وادكم
3: طو فاتي كلها فت قياس ألبا حرى هنا فاتي لودي الأمر ولا لتهاقة
5: هتا دي بدراستها اللي فتو شامات يبي ليتني وفيت بيه
2: سميرة
5: ايوه
2: راح
5: خلاص ما تسليكو
3: خلاص انت دفع عندما يلك ارمي وازهين ان كلنا برا نسيب قدام بلعوا لابون
5: انا دي بسالم قلقيش حزة عليكم
3: لحنتو انت اسبيزات فقط كون دميلك سهرق بيك همسالبة تحكي دي بطرف منه وطيهين اللي قيس ومتدي بسالم كد قيس
5: كم سلك قلقيش تحقو بيليني ايه
3: لبلكي
2: بيس
3: نو بيضا
2: نصرح
3: هذا
2: التومش
5: ايوه لا
2: يلا خلاص
5: خلاص متأكد
2: ليس

0: بتاعته.
1: ما حاجة
0: بيكس بيزوتي لان انا كومودورو طماطم بزلو
1: بتاعته. لا كومودورو طماطم ما حطيته متقبل ليك انت
0: اللي طماطم وبطاطس كده.
1: ايوه لبني نحن من قضم النسي مشكلة لبدا كاكين مولا لما
0: لا لا لا لا مشكلة لما عند زبيكو عريك انت انت حلف كاسم حاني
1: والله فمسوا له حيث
0: ايوه
1: كان مسل اوبيانا فقلت عمر حزار
0: خلاص انت قيس ومثل هجر شغل كات انا عند زبيكو قل عريك
1: خلاص تمام تصبرك.

0: انت يا انا زبون مسلم انا
1: ايوه
0: هاي قصيب سي سحابي لكم سي انا يا زميل زبون مسلك عنكم.

0: تبقلز لكي انت لبوني قليك تتعرف ان دبيلك سمي عالكي
1: نشيما مات مسلبون دستيكو ماتت الليكو
0: متبلي لحان حنا ما بعمل الناس هاتيها مشكلة
1: متى من قطبك لحان دحان اوايكا لقطب اذا بيتكم قيسنا متمسلبون بمريرا وبخورا وعنبوبها قلستيكات وكله كله مبليكا بوني كرقلي
0: يا سلام يا
1: حتى من ابونا اي سلام حتى في الجنب بس نسيتيكم ما قلت لكم
0: يا ري ولا تنافع تعاد اذا تعم حقيت هاجي كريكي وحري بون شيدلي نهجك تو شامات مبيله لحيله مسلكي يتحارور شيدلي وكويت حراره كشن دبنات شيدلي سنق الدوي لعشاره مبيله لحيله اصل
1: لحيله من ايامك اه اتلاقمت كلمات لا تو قليل انت هذا امتيني لميتو من قلو ليه من اريكا وقلنا
0: الا كلمة الا هي من سمعك ومثلك من حمويه
1: من حموك
0: امال فين افحي حمت امرق ليه ولا ميت
1: حم حمتك هذا يعني لابوي حموك وديك وحري شو ولدتو قلها بك حزن
0: امال الا حتى ولدتو بعد ولد بو لمي ولا قل بعد اناس قلت هدوة تحزن ليك
1: ولد حوهو حتى ولد حتى ما قلها بك قدر
0: ولا تحوم دول ولا تقعد كلها يبا وكلا هتا والدينا با والدينا خلصوا كلا
1: اذا كفي كبر في تبلد لين يلا نفكر وندبانا هنا قيس
0: اللي برفت يجي من حطاي ومن هدايل العببو حر الا ناينا كان من يح ابو كريكي الترا بعي سنتنا حطاينا ندودينا واتمد حراتي با ولا هداينا قنيدي تسني
1: كلكا كل حاجه قليلت حتى تبلو لليكا ابو فكان تبلو قليلت فعل لكن
0: الله سميرة هي يا شيخنا مصطفى يسمعك يا ولمي كبدت بعلى لا قل لنا وقلنا بعلى لا كبدت أبيلو
2: السلام عليكم
1: أنا جمال إلف أنا البنية هذا الناس قلت قيس
0: جمال أخبار
2: كله تمام
0: الحمد لله هام اسمعك
2: سجارة بكم
0: جمال من مدول حنا نسر سجارنا زبي
2: ايوه لا بكم مش معلش اتقوم زي معلش سوري
1: سجارة انت حزارة مثلا مثليكا قلو سلل انت بيلا اوكي قلنا

0: بيتلك ميت دحن
1: لا لا تحن عاد هيك لك ضرور ازك المتاد
0: ميت دحن بل
1: يلا متاد
0: تدحن كوي دحن كامري يكون اكبر تطر بالهلاك قديم كبس
2: انت تلفون ده والهلا دحن تهلي
0: دحن تعمر
2: انت اللي فلان تبليتي بلي لا فوقه كانت نوره فلان تي تبلي
0: عمو تسالم تخدار الاكو وترسعي ومي ودلبا على ها
2: بقرا لك اللي سالم عدس فلول هلا او مدرستكم بدها تهلي هنيكو سالم ولي كل راسي ترسع قدامك ايه ترسع سالم ولي
3: السلام عليكم
2: مرحبا جماعه اللي بيمرات كلت
3: ما بقول لك
2: الحق لله لو
3: قلت حلمي وهل ليك
2: حلمي
3: الحمد لله
2: تمام قاعد موتها قدروي ومنافسك قدروي
3: الحمد لله
2: مدير رد الله كسب قفوت
3: ما شاء الله ما شاء الله بقول لك
2: الحمد لله سنيت
3: قريب ما شاء الله
0: جمال
3: اخوكي
2: يلا ما عندك كيف تحلمي ما قبل جفري عندك قسيكه وهل ليك
3: ما شاء الله

0: كله
1: ساحلكم بدي يروح لقى الحلمي مدير دالم وراشش هنا مدد قدامي قمر وطل بالمدير الو نسبتنا بقى
0: ايوه
1: ما شاء الله وتبارك الله مدير بني قيل قالوا عم قلب عرفوا الامر ايه شاتم بقيل الا سديتك لك عمال تيك تودى نبرة ساحلكم بدي يروح لقى يبا
0: دحان الله دحان بكيت هلا بوطه بكيت سمان دحان الله
1: هاجر
2: ها عمته
1: بون ودينا انتي أجيت يوم اللي قدناي تبوط على دائما شبت قواع شبكة قيس يوم من اللي ديك كل رأسي يتقلق قدامي
2: بونا المغرب ترح أول سلفة مغربنا نسلح وهنا قسينا بونا نسدي
1: يا يوم من اللي قدام كتبوط على حرامي تشيتا بلي يتقلق قبيرك
0: خلاص حمام قريبا يستبوط قلع بلكيت حمام قريبا

0: על קשיים כל נוחה בקה בטעני בטרפסי בקה ערפסי זה יגולו יתערות ומשל לא יסם פסקת חדיס תנסי איזה נעבר את פסקת
1: כנדי כאילו לא חדיס מליקת מנתים
0: אגי אב כבדי כאה זה יום זבלו בקה ג'רדי אגרת עד גרב רוצה עדים צוזו לא אמר לו אוני
1: אוקיי
0: אב חכמנה חיידה כאה צ'קטו גבורקו כאה זוכן איזה ראה נגר יבל כאן ובלו ני יכולו כזה
1: كندي يجيرو لو حجز الملك كاب سمعكا
0: وا زدا نوي حيال ما لتيش بارجا خمس خبز قبره من زارجا خمس شي بشي عمل
1: عينت مقبل لو دو كجمرا كخلو بس من تاي مقبل خم تخون كم استبي كان
0: لا كم وش استباهي لو لي فلتني بقى من فحت خبز كن بقى علمني بقى ارجع بحراي كل تجي ثلاث تجي حكمنا خيده قوم مصبول نجله دارجا قديفي بقى حجي دارجا خلت ثلاث ساعات في سايجيري فلمي هجي على الاستديو مستمعك كجرى حواري تاع السوسد كيله
1: حاري فلم سميك
2: يا غاني لنا خلي التليفون على ثنا مثلني هلو هلو هلو
3: هلو
2: سلام ما مسمراتي خلق زلك حتى تغطى تغلي كتصلي كتصلي كتصلي
3: هلو
2: كتصلي دكتور سمعك الله هو
3: هلو
2: هلو نسمعك لنا
3: دكتور عبد السلام هلا وعليكم
2: صبوك كما وعليكي
3: هراشي رجع هكملنا بفجأة حتى كيلو
1: اوكي سمعك لنا
3: هكملنا خيدا هكملنا خيدا ما هاني توسط كم حدثون من ملاسني
1: هو سؤالو رجزهم
3: هو سؤالو رجزا
1: قل علوهم
3: هو قال له
1: بين هتف ويسكي ولا كلاتكم
3: لا بيني
1: بين هتف ويس حرا
3: ايش
2: هو هو يغني لنا
1: ناري
2: نزينا تقال لنا عن ملسان دكتور
1: هو هجي
2: تحن ما فحت
1: خديها انت وتلقى قامي من فحتي قبر لي دمت اي قبر قال حكمنا خيرس والحنتي لن يبل كان يبوني يدبل له هجي كنفلت اوزلنا من فحتي زقبر ويغاز قبر ويوصات زقبر اليوم راح يكون مزحت تسبون تتغاغام تغاطمنا مالتي ابو ابو او بي دي كلنا والحنتي بالكان نورمال يزولن تلكايو قد انجارديا لني قد مغلط عام 6 عام جارديان يرنن يقلون يمصكاي حجي بوزحت انكي يزولو حجي قال كافتي مزحت غزي تغاغام متيوم خاغن افت قلقلجه كول حنتي دي تنحكا عندي حكوينو الرجي حدا قداما يالو مالتي سبوزح دي استبهلالو ابو احدناهم بزح كومنتس لذي كونه دي سما معك مغبي بزح حسابات الو صبان وطي صبان حقو زي كلو مسفحي اساسر مغبي كبل عزي كلو معناتي ويك اب فايبر حجي انت عينت مغبي وكم زيد جبريل كازولو مس مغبيك تتاثروا تخلي خا معناتي كابزيوم حاسه وزيوم امي باوي جارديا يلن اند حتى باهيلو افتا مجمره تيست جبره ميس كنت جبره تخلي خا جدني قحو وي تتروفوزايت دحكو صخينو وصات ابزلو غزيخا بزح غزي تريام كلو كتسحتهم تخلي خا زي غاطمي عند حقن مولو بمولو نا قام طرح زي متكر قال ملكتات قالو دم عند حلالك خوينو يشتي ولا زي غدا طرون كلو خلي كسبكم عينات ملكتات زغبرل كما نتي زز از طرح يكونن كم وصات ابز غبرلو وي كز سمعالو شعن شعن كيلو ملكت تشك غبرالو بس يلم زبلو غن مز مغبديو مز منتا يتحازالو تمنفحتي وي غاز كفلطالو احملته ببزح مبلعنا ابنت حركفتهم كم نابكم زقالو غاز دغبري حجي قدنا يكون حمام كون مالتي
2: تاني فقه زبلتا
1: تاني فقه مبزحت غزي جيجا تقاطم حدا سبا يكون عند فوا سب حدا غزا عند حر حدا سب فقه لو خينو بمول امتم فاميلي كحكموا له مالتي تبهانيت كا بغبك ود ولو قال اي فقه نسلسته معلت مسابنا يوم نتم حزخوينا نقتل بدحريو دحري خلت صومون تمك قحز نبرو ناب حس انا بورم تغيروا اكيد جمالو تبهانيت حجي اكلت صمون دحرت سب انا احوهون اللي دحري لو تمرانيت لك عفتت صمون كدغ ما نو مالتي قندي بصريت انديا تدغغام دحري ملالسه كالو خوينو كاب قلقل يمصك خون زولو فريت كقلقل بغب مغحف نقولعو خا مكتال قندي حمام اقولعو زملالس لزبلناو وقولعو كازم طوانا بغزاس لستبهالنا مالتي ملكت يبلوني لك ولا نيش تيهون كتغرف يبل كان حكم كله كل سبحان سب حكم مالو
2: اكساب صاوي التليفون تمصنا كانت وصاحت تاتكات دكتور بعل فج فلايمس كولوس تاساسر اب ابيات تمرتي اموال حصانات اب صاوات بوتاتات ولدن ممهران ابيات تمرتي ويكم انتي تراكلو ولا تكتب لي ابيات تمرتي بفلاي
1: هجي

0: ما تجي بعد السبوعي وعي كله وعي كله
1: دحر إذا ما يتيب الكرة خامس أخات الربع زي أبلح شو قلت ديت مترى شو قلت ديت مترى بيركا خايت عزوني خا سلبيتا غيركا تحزون راين باركورة تعزتنا أنا يلوم عفر سرحنا يا كل غنوب لونغ نزت مسل نزمت صدر لسوان بخال مدى كسام الرخب تحنك أني

0: أنا بي أنا لا تحكي بروري إشتي قلعة نعي أختي متعلن قلعة من الدبل كي وطن دي خدف ريخي أنا إشتي قلعة بي أركب من المرعن قلعة
1: زيخ لك كينا أطري كوزولو
2: سكستبها الكي قبري
3: نسغا تقول داي كابلو مجمرو حدا أمورو الصحة السبز قبرو تقبارات قبر
4: داريو
3: بدحري انتاي تقبر بعليك نقرك اي
1: تريد الجلد انت سلت حسبيت ايه تقري في الليل حج خمس عوازم تحتي تيل مزات راحي بازل لحبس قزر دي الليل.

0: هلو يا امي.
1: هلو صبري، كم بعلكي؟
0: عم لا عم نسجن دحانينا دحان دها
1: صراحه عندي بتطنيه اقاطامي اي رهب كون
0: لو ما عندي عرفت اني وسيده صور هنا غرقه
1: نو نو نو نو تصقمي يقولون انا وند حالك كله خيت عليك
0: قزمت تعمت بنافل حلو خستيك
1: وا صفون بر مو كدي ده بتحلى
0: قال ايت انت دهان نعاخا خنول كن كما جمرها نجمرانا
1: اوه سامر حفتي بتعمت صبونيرو قنت هاي موحجة كلاسة اللاتني سأليك ما انشاخ ستقيل وطي ظلو
0: ناتك خلاص كازي ودا
1: انت خبلك للي مسيلكي اتين بغدام عايز بالك نمرها يترخي بالك لخو سل زايتك زيان اوكي
0: باكي وي تينكيو تينكيو نحاوي
1: نا يو ويلكم ساقم ظلو يكو انا جوخي
0: وي يو نحاوي ماما همانك تمسكنك
1: عاد صبر حفتي تراي تحويل نمبر تايت ساقم اللو
0: هو نسوس نسوس
1: مو بقى رح نتداول keep in touch okay
0: هاري اون هاوي ثانك يو
1: اوكي تشاو
2: من دايره هنوك دي
0: ايكون مامي
2: ما بيد الله خيدو صراحة لي تخدين هيك إيرك اللي
0: عرفت إني وش لازم لهم ماي
2: واش تبو
0: هنا وقت مرت موسيقى عند جميرو ترى داري نينا
2: ده هذا يسوي بالي
0: ما ماي كتب قصي تنقل لي الناس أنا يمكن ينادي عندنا رخيمني
2: واي أنت زمر عن ألم كدي تعمل بين ده ترى خبز كل خل اللي الناس إلنا
0: وا فت أرد رسانوي ترى خيبا
2: بس سوى حق خي تعبنوا لي إخكارو تاي تعرف اني تبلكو عند بلز ولد
0: اه اذا مزغونس قالوتي
2: واي دحن زغول كلكم حاله بولاتكم تحقصوا
0: امين
2: نسخ اسين كسر حق تخدي انا خات السي اس راح غزا غير تصن حق زغولي
0: امين امين مامي
2: ثاني علم بعد خات مسك بس فهم مش تبقى حركه تامنوا لي حكايه تعرف اني تبلكو

0: تحن دي هانوم دافز
1: ها
0: زي عمل كافزيسكا
2: نايم عقليو انت كوي له خرج ديك زي قال دوس تصني ها خدك اكملك باهي دبلك
0: هينوك
2: دحن كل ما نقدر فاجي نايم ودا توسان خطر ينكرني انا نقول نسمع نقول نقبل وسيله يمتي وسان خنكرني انا هذا وصل نخبر
0: نعيكو حسابك از غير منزلو
2: ايه حسوي نبرن
0: اتحرى امه كيف سمعت وتقي لنا رجي لنا نردد
2: سالينا برضو خاتب قبل لي زلو تصن ارد اكلي كنت فلت انا خنكركلو بزي ما اخ ابز عالم كنبر اي كلني تحركا لو مدو خنكرا صباح دو خنكرا الا زحلفكو كتي بعد يترى الفلطو حكلو خنكركي كم زلاتي سمعي زلك خويا يسمعني رخا
0: حجونكو قبل لي خزلنا اخبروتنا ناقوتن ابوتي يزلو
2: كدا في تبرني انت يد لا انا نافلتكي كل لا يتبلني سالينا

0: Halo. Kaida Allah. Tahata talwa. Yasatalka.
1: على زيارة خبر كنت خاينة قال السبون كفن فنك كتر هيدا اللو
2: ده حنديكم ده قد ندليناكم على نايلكم ملأ اقتصاديتكم ده
3: أتم دقي ده حنديكم متى أخونكم
4: بابا حرف ساعتك نقرأكم إلا أنا زوعيناكم
5: رقرز
2: رقر سرات كنت عم زاكو علي
4: نفس الطقين الله
2: وي اسي اسي سرات تسمع دماغي اسي اتعلم لكم وها حس دعك حكو ساكو ولدي
5: انت داني الودي اذا ذا اكل بسرات حيسكم يكون كان تعلنا تصنحكم
6: بابا حكوسنا نام كنت صارسينا
5: وي وي تمسكن كم دهنا تمسكن تمسكن
2: مع سكدا افليتك
4: وين حكم ما غير نيره
2: أسي أسي أسي تمسكن كمدينة على ما بوي
5: تمسكن وين وين
2: تمسكن نزي أنا أسمع حني وين تعويت لنا
5: داني الودي نحن أفريقكم كل إذا حسبنا هنا قريبا كلنا حسبوا نصبوكم دابر نحن ما نقرأ كنا
6: زملكين يردانا يردانا يا بابا وإحنا خاكو ينحزلكم منا كلها تصبوا تلاقيكم منهم تبلا
5: بقولوا خبز زعبي سلزه لي ما أكذا مساعدي مكمل
4: أتابعني شجرك
5: تاي شجرة لوزي
2: كنت تنبلي؟ إذا أشقر لي كم زلعب حقوس لدأتي اللي؟ حقوسنا أبا حدو خينا نقلت بنا ناكيرنا دورو ناكيرنا وخا خنو البداء نوعي أقول
6: بك نحبك أبا حدو نوعي الناس
2: أقول وداني وداني
3: وداني أدعلا أبا داني الودي ميكيلا حقوة كوي
6: هو دعان غسيل اخذوا للي دحل
4: داني لا لا
2: ايه انا على راس ودي كم زال احنا تحبسنا حباس حقص
5: حقص حقص وان
6: ارى ما تصبر
2: اسي اسي زغلي كم يدي حقص في الحج حين بتحبس اسي
4: كم يدي حقصك
2: اسي زغلي برحت تحقي سوي تحقي سي اسي
4: بابا
5: تحقي زغلي
6: هلو
7: ولد ميكال اب غزا حلو حقي
6: كم يجر كفريق
7: كل تغبره زلخا نغر كباي كم زي كول مراغزي
6: اوكي حجي تي عند الدلا
7: حجي سرا خا جمر
6: ها تغبر
7: تصلي له خبلك ازغ النغر تغبر بغمه تؤمنو من عا عاملك
6: وصلي وصلي وصلي
2: حري نسمع عليك

0: مغمى يعني كان
1: صراحة كون نورمالي بابا بزحالك سيوي
2: مو قطرة تعلق صلاة زي اللقاقة مشي السرح زلقة
1: مشي
2: كان متى مال ساتي هذا مسحك مليون سوق انت والكس حانت خمسة فلت جيب كباي تسلن طبعا كان صبك يري يسولتو نسوس لازم فلت كاي نفس راح زقت اتخلقها بوزح سكفتها زلنا نزنا برن قناس قال حجي ونا يتغير كان
1: تابا سوري زياب نوي حين بتوار كيدي بس هو ما حدا عرفنا مرة قطاس لزنوري عدي مني
2: هو يرد كان تلي يعرف تي من رقو انا خاسه يلا مالخو كاس بين الله
1: كوم يكون انا بابا
2: انت هيدا استمر يا رب
1: هو سعد غيرني
2: ما انت سعد

0: استني، انت لم تري نخي ناس يتنقرني. داني تي هاخونكا كورم تي خاص خوم زلخا فربركنا ولادنا هون حق فكن حق سنا بالناس دبت كم زقبرك انتايو
1: تيلو هيني
0: تمارن تيكم سخون كايت زكرون أبي كم زحدر كايت زكرون
1: تغيني دي
0: تغني بيجو هاتا فرحان لخا انتخ قبر لكا تي خاطر لي
1: تيلو مخيني
0: انت راني بيجو هاتا سخون كاين غراني حكم نادو ولا هنكيد؟

0: তৈরি হয়নি।
1: بس بالحرام علينا بس هتحصل تحصل مو بحد غير نقرس
0: هنتخيكم كتير.

0: تقبر
1: زحاوية وصلي بعجت النافر فركم سقسين خمرع
0: ووو نتا مرعته ترى عرفت خوينا سي دحان انت من قال ولا ترى بحيش نحن اسقتال ابو خاينا نقرك حاتم لا ليرنا مو دحان دحان ولا دحر مرع نقرك
1: نو نو نو نو نو نو نو ازي قدم اليوم كنت حاسب لنيركم حجي كن سلاز جمركم ملوه ملوه با
0: ري خاصم بيدك حقان هم ودي كابز عب زي سنبد نقر فطم يلا دحر شو عطى عمت رسي خايز نمر كاب قدا حدي كم بحدش ارستي حيزكم تصخلو كم اي زي سنبد
1: انا سنبد زبل قال وطيني انا زبل دلو قتال بو يمني نقرني نقرني با
0: قتال بو خدا برهاني
1: اقوارت برهاني داويت فرانكي اللي ها دقاقي دي
0: حق خامبري نهم ودي تفلت نير كمالدي
1: بزعم فلاتين زي مفلاتين مقدفه حج انت قبري تدلدل
0: تحتو ايزي قتل حوي ان حوي قتيل بسلام انا برس نسخسخيل كخطري
1: انت قبر على النمو
0: انت حاشا كان سلام تايتر ام قتيل زهاده ما تكانس
1: سمع عنده بابا بسايكلنا خده بقاطع منبر بدلو بمصلصاني تقتيل
0: ام قتالكو خلت بدلي فطيم ها ريخا لقانو بالسبيطار وسيدو تزخو نيرو خا حوي مدحنانير
1: بفطم بابا محرم تخبيل سلاز نبره شعن شعي مويتو اتجي قاد ما بابا مسستي سلاز نبره بعلو خمسة اتو تراكاكيسي
0: امو ولا خوم اخود اتم هدامو خي
1: قتال مسهرمو كل علو المسكده شعن شعو خمسة مو تراكاكيسو بالحريو انكونشيس كون دم حديمو
0: امو ناهم ودي دمو دم كلب الوم سبات كيت عرفو ناسي اتخاسا هتكو بولن لك
2: هوي ريخال خان ايزو قتلن ايزا هدامن حدا ميليونن فرقان نقفاي قرزلو
1: نحو غاس بجنزب امور ما بتسوعك يا زيتك مجذب كتمنه وجا باباس كنديو
0: حق قوي لا انا خلت مليون خونا له
1: اتو مسفن اذا قداي سلا زي مختوكم صوبلو
2: وكم يد صوبل تو مكرو كو اذا كافل زلو نايت ولا ودكو حدا مليون نقفه استخازي يدرفنا يا ابوها ابوها كو علي سدرف انيرتا اتو فخف لايك بون
1: اتو مسفن اذا هو بجد بزول حقي
0: حق قوي اتو مسدرف بتخاسل زغون عدم يدمنا انت حنقبر نلقى بخنتي لمانو بخنتي لمانو خاب كلتا مليون نبا حدا مليون وديانا دحار نساتهم كأنه هلكا كستان تنزر كاب انتنا حنت مليون كاب تحدي لما مينام ديوم كاب دكوان لما مينام كاكاش كفي لمنا
1: مخي اتنايك حسا كنزب تقبيلكم
0: تقبيلنا يا موه انتا ايدا سبعت حما قاتي لهم كتعرفونا كتالو بخاقن حبتان بعد سقاسو لدخوني كاب كلتا خايدو قدر له
1: انا كنزر يا بخم متحاوسن له بلا اخا حسا دي تصرفس ولا تي اب حبرة تسمنا فنفن زخوني كحسا ايكبلني من بالي تصرفي
0: اي تقاقي كحساكو نمواتي زخري نبيت اسبك اخبري وكوالي
1: انا حما اسمع عن سلازلو قرفوكم ده انا حادي ساعتك دولو لكم
2: انت خيدو انت حنا كوا فدي
0: انت سوين كلتا مليون دا سمعتك قتل امو دما مرعان حسري انت كده فطري عدلني اي بقول عزي عدلني اي
2: انت عمتو بين برهانة مسرخبنا ايو ايستو حالكالو ندي كمزي قط قط قط قط قط نابل خلو نهمتي منك لكم أبي أقول لكم ما كم لكم دي بدلنا.

كلهم كنت كملوا سرح سلزخونة من أي بحكي عوز سرحي كالي كآني بزوحات حموشة زخونة تكالات فلي أفتان هناك أربعة أيام أبتن كله بحافة شوئين حموشة زخونة تكالات نمك ساوي تكالات زواسة أرزخونة مخانخاني إذا غا حدا أبي تبقونا غير زلوهي

0: لبسحش عبر إرتريا منبرتو تحرس للتنكبتة حكومة إرتريا من تباب حريات نبرانا من نوصنا لتبل استراتيجية اند أفقرد اتحفزت ماي وتربت قدم هليت يوم تلقب بلد فناتنا يتبيعات أو ود قدام لسبب يكراب اتبادو بلد بدل أراضي إرتريا كم مديرو قلاقبل بقلا لقيل ترئي جهد قبهلا ورو منا كادم قبئتو مجال عرستو كهيسان وهيسات متقبلتنا يوم تأسك مديرة قلب النقسنا بعامة حالة حرس وفونتوي وراء جرادين اتمي درجة كم هلا عرستو دوروم اتهونوت أسواق واتبركتوت التيوم لودو جهد قن قدم قلكمتو متابعة بكيتات
1: عامة مساحته كلا نقطة 90 و 8 بهكتار 3 هكتار قلتوتو لدي حوالي 250 عجة تلاية ناي أرانشين وليمونين عامة لدي تكورة تلاية
2: بلي بعد كمان هلا فريتات أسك حديث أزوت أتو تويل الليكو دراغون فروت لدبار لسا أزو عمبب هلا قدم الله تفرباطي هلا عمبب هلا كم لا لرئيكم تو كذيب ناي بعد كمان أزرت وقتي أن أجن زري كم بسل دنش كاولو كوستا اي حاجة مثلا تفاح كمان بدي منا كوك نزري مع كمال تهيبين
1: انا وعدي بل اللي نشتلو ارا ان شاء الله ليمون مانغوس درجة بزح بشكل الله فقري ركبت من اللي هتو مندرين برضو جربنا زيتون بابايو قلميتوس مسلو عامة لا تيل عبيل الاتبال اللي يتلعلا

0: وزارة حرس. هلو معاد ناينا ونايو هتوم طبعا لنقوزو بانا قسمت بديلتها يبا ابدوا لقبا من ناغلي من حكومة دا ابزر لقبا بكل هلا اتناي نواي لقبا اتناي ازر اتناي جاردين لقبا هذا وزارة حرس انا يوم شغل ميتو هتوم اتمكتب ليت انا قصو يكون دورو ما هلا تقامات ما لا تحزيو الحرستاي الحرستاي طلبنا يو كل مانتو قل لك قدم باكل هلو لو وزارة حرستو اذا وزارة حرس ذات هذا تلو قتل لي ابدا بسان بسان لا طلبات لتركب لي هلا من يقبي بدير وقتين لفودين
1: وزارة حرس معاونات كافة في ليبا

0: ذرق صديقة الدواء مكر أمراضنا الرضع قول هلأ حمامات الفنتيوت تشجيع قلنا نوصو وزارة حلف حرص يلبو شيء قلت بقى شيء يقدرني لأنه كل دول بعد ما قدرت قوم إمراي مسلكا قل هلا بجيبو انتح قد بشغل فرركا قلنا نوصو عدونا وزارة حرص ما تأيكا قام نقبي دي بشقة دي بلقا لشغلك تتراح أقوله لأنه هتو شغلوته واجبوته قلمتا قلقيس بزيادة لكن دي بشغل الله بشر شقة كما الله وشغل فرور كما صلى الله من نياتي تقوله ومن نوم تركب يعني برضو شي قليل يكون يعني ذريع حلوي لايبو دبيع لايبونا قلني ذيلو ديبنا أوقاتنا ذرات برضو لازال توقل تغيره كم لذيكا بشفرته بلا صناعة أشياء لما كر بزحته لكن قدام يعني نايم سمعنا على شقل هلا قلت لك بابا ديبو وانا تكبر اللي يكون دوره مع بيته لانه اللي كم مقلة تلك حرس اعلان جيب اللي قدرت بقصها دي ولا قيسها لا قيسها المهم وراح ناطر اللي سرته 20 سنة منه لعله هذا بزح منه قد كان جرادين يلومون جيب اللي
1: مديرة قلب حتى من إتاقليم عن سبا للتركبة مديريات قلب بجرادين من مدة استعمال لأنبا تورات حرس من قبي كما لا تحزي لهير ريعلا حكو حريات رينا من قبي سب جرادين من مؤسسات حكومة عولي كزانات ماي جاز وسب مقدرة حرس سديد اندى قبقة قلوم يوم الدرجة سنية اللو أقليم عن سبا لبس حدواراتو محاز عن سبا لكيدو من ماتو مديرة قلب منا من أقدام عن سبا اندر ريميا من جرادين قروم لهيرا لهلايا مناطق حتيتا فرياته سكرم واسمرا كم بتسح وقت هونوت عداقا دور عبي ودكم هلا اللي هي هونوت اسعار بنو اندي قبي حرسوت فريه لهبتهم اقل ركبو بكت فتح قلوم كم هلا لرئينا
0: اقل مديريات قلب يكون اقل كرن رأس الاسمرا لحلف كمان هلا من كرن مينان دو تكبوتو شقاتو كرن الحلفو اسمرا لحلف هذا مسل فرقة من قبل فريال دقو بلدي بالله لكن هنا ميت مثلك قدام كل مسل فرد يكون مسل إلى الثاني كل مسل شقة فرياته تعبوا فشلوا ونجحته حتى يكون شغل يعني شغل ورطه كم فل شغلته ورطه كم تعبته لا فقريته بود يكون الأرض اللي حبت مشكلته لبوني لا أقول ذا أكاديل ولا بقل أردت اللي

كل كله لأرديهنا يقول كل اللي تتكبته قلمي لكلمة نايا ويل إير نايا سمو معتو كتليتاتو لأنا أفريو أذن إيبل.

0: من ساواربا أمبوتكو أكو حريت كبابي 6000 الله يه الرانشي قبل على دي ميت أزم لكن أكل مور ميت ميت وخمسين كيس الله قلنا مندرين أزا تلسعة اللي بزيها الله أزا الحيلتنا يدي مو أديها ليكو دي أفوكادو أفوكادو اتفرى لباطحة وقلفرى دولو إلى هلا ألف وكلمة كيات الله كم لا تروع عالكمتو كذا التلو قاتل دي بيقول لي كعدنا بزح أفوكادو هلاني وأفوكادو كم سل فروتان نيجبي كم نبرات نفسه كل اللي بزح هلالو إذا أنا قلنا شو ليتا عند إيجبي كمان التلي أكان مدبر فلسفة دي بيه كلحظة حرستو نزبه نبات صحلوم أسقر يبي اللي دي بأسماران ندي دي بوما ذا قلمتو التلي أرد متاحت أرد برادة تلحظاتو
1: برنامج جول فايحتو وقل لك بقلب دي ببادي مسلا بقاك سا تردي فاللي كان على جاردين اللي حلق اللي برنامج لأنه حتى على صورار لما بقسي لما على كل دول ميز مسلك الله ميكراي أم بعد مقدرة أم بعد أمر مسلك كا من قبي لصورار رجل سريكا برضو فقريت نايم أنت ولا لا قرش أنا فردي كون وزارة حرس مسلة شيء سات فنا على دنيش زارع معنا وزارة حرس لبيناتو هذا الشغل حق رؤو ريحة وقلو عقبة وقلو هذا إذا كذا أنتم طاقة شمسية مستنفع لحيث تبين الناس مرم ما تنع على دي بقى يا ما حقاي الحين قال لي قد كبت على انا ذا لما كر اساسيا قدام اقول قال لي ايش بجيب قال لي بدي بده واحد وكلت نفع كم شاء الله هذه ولا ما قدرت ما هلا دي كون انا امر قال هلا سبت قادر امس انا انتبهت يم رايك لا ترفعك اشياء بده هلا هذا سبب ما قدرت حق ما تو قلت نفع بقول هلا قلت ابوي رايح حقها بو قال راي لما لهم عمل علوتي علوت ناك قدايته ليش انا اجيت كبتها حنقلي مباشره دي بديل على طرارفكو ولا صورات الجدد اللي قدر قبل
0: احنا زي ببزح لزرو بلنا زوبا دبوب وزوبا ما اكل ببزح على بديبو فرسن ديبو وتوم لا فر كذا دي بها عدنا افغادو اتبزح قيسالا وقل بزح للقبوت قم نبراتو حتى فريتت أفوكادو بالعقاب من قبل قزانا هاي الهالة ديبو كملتا مكتوب لهالة عن سابع بيكايتا أزانتا أفوكادو كل أسلس بالعقاب من قبل ملوم عل دامن انتا سافر ألبك هتو ابصم ماغل تبلع الستة ابصالات تبلعو اتبزلي اتياي هالاني كالي ديمنا جوا اتوشتاوي حمامات تراب ديبو ولا ديبنا دقت ولا ديب لا يخلي لا قدماي ديب عنا قلب زهل هلا لوتو من الرانشو والعال ولا من مانغوس ولا أزانا دي مانغوس ما هلا يه ديب اللي زري مراكين مانغوس أبو أزم بطلو يكو بزه أتفرع لبو حتى كل إسالستو ككنا مثل ناي حرس ولا مزرات اللي ودي لها ليكو
2: حالة جو مديرة قلب من ناقل أجناس أزرقت حروي باكات كم سلتو من مال تشرع التجرادين كم بتحنا لقدمناه سؤال التمديرية لها الجرادين لفر جنس فواكه حمليت وبون نوعياتو ميتو لتبل سؤال على بعامة التلا منطقة اقل فواكه وطوي كمتو لسب جرادين مداغمو
0: التو التزمنا قلت عدد مثل وزارة حرس للصلاوات هذول يمكن إذا أنا أبلمت ناي أنا من ورسكو من أبوي ورسكو إن أدرس وكل عرفية كرم كرم مثل أبوي إذا تاركو حر التل أصب ديكو إذا أنا جيس يمكن إذا لي أفوكادو من كاري حوين الإفره اللي دراغون بلاكله اللي كذا قدم ثلاث سنة قايس دي بانا دي بعداقاتات لفرنا يريكو بالعكو ولا زوري من نصباتكو خمساكو ايوه ازا كم سل اللي لهي تزمن

0: شغل خالق الله. يوم يوم قلنا له شو دبلي اولد اللي بصل شتل ها تلا دل لنا وقت دي بيوم يو علاقه من قبي منا ضبط لشقي منا بصل تاكل منا هنا الود ما دبات ندنيش الا داله من 20 نفر العل وعلوه من 20 نفر العل يوميا له علو وروتا كم ام وروتا كم كل شغلته الشغل تفرر من يوم طلع يرو اذا كذا اول تن على قلب لي ديبنا على منفعات فريات ندس شقا على كذي فرح قف ضحكا حق بشلقا لازم كما قال تقول كان حكا على عربته اقول له شو تدا واحد حكى لا تبيح لانه المجتمع اللي حنا كم لمد مبدينا بين قبل عدت المجتمع اللي لمود يكوني ورو شقاق من قبي لو روت يعني ظرفنا يقدر قلت ابو اذا كان قدر اذا كان جاردين ولا على لازم بصلوته ولا بدون نشوته بطماطموته معنا بس كلنا اربع خمس قبيت روقي لتلك عن قبل كل نفر كذرفوا بعيرك عن قبل قلنا نصف فايدة الاسرات كلها انا يبدلت نفع عليك قال بخت بجحته
1: كل مرات لا الناس اللي حرستها لجاردين ودي بن حتى يعممني هذا يمكن ريك هذه بالله نادي ما تدع ما تنحوك قال حطوا شق تنحوك قال بسل قرجو تنحوك عبتار هلا له لا لا لا لمعات لا تكال التعد لهلا لقدامي لمنفعته اغلطت دواهي لهلا شعبته ها حتى بقروشهم ل لله لفري ركبوا منه قال ايت بقلبتهم شقه له كلها عبيت ترى هلا لو قلنا اللهم ناس دي بلح محكمت شكل سألنا النبي له وتم حكمت شقري قبوني فتح الله لهم عبي فتحت اللي لتكوا ولا تعال هلا
2: اللهم سب جرادين اللي جرادينو من نأم بتا السكلة كل لساد فوم متاكل اتقاب هو دافعو قل عبوتو كل منهم للتطلب اتودو تان حامتوم اللي الدرجة هي بقليل كم يبس حوا وزياد قل تورو للحزو كم هلو ومن متابعة حر بهلام كم يكون لأكدو هتوم التلكادم لسديو مقارات اللي من قبي مدر لمديريات اقل حرس وطوي قاب كمتو وهتوم منهم للتطلب كم لأتمو اب أز زياد زياد قل قدمو ولهلا أرادي زياد قل عمرو وزياد قل أفرو كم قدروتو شرحو
0: شاء الله حتى أنا قلت فانا من على قدر رب ماما جديد شغل يكون تقيس كمان تعنقف خسارة ليت مكسب الله هلا وذا قال أول مرة بقال أنبطه قام من قبي شيء سادة في يوم قام من قبي ها من كل لا شغل نوسو هنا يود لنصحبه لأنه قل راقو بقدروني هذه انت تشقي السيك اللي قلت افريكا دي بجيب كاتاتي واصل انت جيسات برد تيجيس بحيث تيجيس بحالة طبيعة تيجيس بأمراض تيجيس اللي بزح تاسيف قل تتطور بجيبك تنتبه قل بجيبك لأنه تحمل اللي طاقة اللي عنك جاردين مرة هنا حتى صالحات العباينا جاردين اللي تقابل قبي ما اللي هي لابكاني ما لهيك انت ولا شغلك هذا انت ولا عجتك انت ولا نايم وديكو التعراتك لو تكرر كمان ابو ترى تحسب اذا كذا لفائدة لما لعبايتها
1: انا اول اقول اللي مكر قل هبو سلف ماتسي اتك انك مسلي ويكو ربعتك نجارين واد

لا لا جاردينغ ايديتو مو مثل كوكم للسبدة باكم للسبدة اذا قال لهم يمكن 4 هكتار طعن حتى دول قال لهم ما حتى قال لها حتى هكتار يقبيني ال 4 هكتار مقلي ده بدي يسلف بحتى هكتار ويب حتى تمت تنبت نجحك بحوت حوت ان توسق تربيس بحتى ذوق هالمعلومه حرقة تريد نجح إيه نجح ملت حزيه كتب له لات حزيه توصل له عيلات عيله أدالة ما أدالة مطور وقال له ملا كله تحبرك عدم الله هيني فتون تفتون يكوني فتون يكون أيوه زادت تقول له عدم الأركا كم يوم مثل مسلب على جارين عقبال ورقت فتون

0: متاكل بزحل وكسو زي دي بالوقت اللي اول ما تاكل هلا ناي اللي الهي مو لقدامه جاز اللي امور صبوته اللي بعد هلا زي بدير محكمة وزارة حرس موتورات هيبون على سبيرات ما تصنع على طبوتات ما تصنع على افسل فيلت هيب على اذا موتور نبلاش منك سبير يالا سبير تسوق نقصك بقره يالا اللي ورم انا وجاك انت ازي اللي دي بتوت بطها فريق اسمه موتور بلاسة وورو موتور وورو موتور حق صبرة أسك قال أي أنت سبيرت بقال مقبالة ها قال أي اتبع كهيا مقلق بالة نتعلمو لسن مكاني كل كبابي كل ممهدار نيبل أذن أزو بقلب أكا مكاني وين نتعلم اتدى واحد قلت مالا ورب على جاري موتوركم بلاسة منك نرفع كران بدار قيس اقلل لنا ذات أكان قل اسمه اللي له سبيرات دورو يقول لك بالا اكل لما تاكل بزح الله تمر ناي كرا دواء وبعد لك علي الا لك عند قلمي لا روح حتى دي مهله التعيلات تماي تمتور هلا سبيرات حق باكيت ركبا
1: فريات لباكات قلت منطقة لهلا شعب ليت عندي قبي سك أسمراء وبعد مناطق كمل الحكومة لا كدو لبزعت عداقاتات كرن لتركب التا منطقة لفقري وطلب سني كمبو كم سلهومة سنة كلها مبلات كارام لقربكمتو شرحو اللهم سب جرادين طلب عداقاتات اتكرم وأسمراء قلت ممو قادرو ليت عندي قبي اقر رحوما منبرتهم اقل سايرو كم قدرو ولقب بعد بعل جردين اقل قبال لحزي حق قدما قلت عود كم قدر تجاربهم سامع بسيرتو لما لبحودام اتصومام لأنبت ورات جرادين يوم اتكلوا انبت صحا كل نفر كادم ودهلا

0: الله الحمد لله تغير وظيفة أنا الحمد لله يا رب لك الحمد.
1: أقول مي أفشك على يجبين نفس هذا جاردين لبعلو نوسي هلا من قبل ولا أفشك على يجبين رحتوا كم لا تولد كاتو ولاد كنا مثل قدام من عطبات كوت جيس يتصابتني جاردين تكم صلاة جاردين صبات ألوغوني بعلو ترى أسوق لما يبدي مش أنا أفشك على جاردين على بعليك أنا تبغى زيادة كارن من القصة دي جاردين كنا تاني يتصنعني مسلو لقلب أبو ديبو هر لبلوكا إلا شيء إرثاقيري بعلم ولكن أمر فهمكني بعلم أمر يوم أنت نجايس على كجرات كم أتاك كم ما تأكل جاردين كا حتى سمت خت حتى بهروم ما يتبغى حتى نوعين بال عقدة فجر فتح كتير ثلاث لن يتر أيه بعلم أمر مثل اللي كلتو جاردين قليلة الحلا سلف مثل لك عدم يو جاردين وايدام لعلو اقل السأل اقل الرئي بدي وحر من ايش تقول لهم بدي مش قادم باه نظر ايه كسار كم تليت قبل انا
0: لان انا تبقى قصدي بالليكو اساسيا لا

0: علا اقول لكم 2002 2003 شهر 8 اول مره حفره انبتت تصدقت انا اهاد وانا استقاد علي انا وسدف في التل حق المطر ودي بطرف وقتهم هادو سدينيتو قال لي علاق حفروني هذه هتوم حقو سدوني انا ما برضي حوان كوني ده شيء يقول له واصل القدره بس بقص دي لقوا موتور اللي بي اي حاجه اللي بي متين الحمد لله دي بدرجه سولار قالوا بطاح كل وصلت موتور كريام له لكن قال اول مره قال اول مره سلفت موتور رقبكم من وزاره الحرس وبس بقص ابا كاش دي بل المهم من لا موتور لا كل موتور دي كوبنا اللي ما موتور برضه مثلا جازو اللي فقريتو انا يوداني مرحلة سولار بطحنا سولار ما برضو مسلح دينا لا ما يلا لا قلت قطي إيه تقدرني هذا مقول لك بابا جيب له شيء أسلوب لبوت النفع لبوت ستي ما يبدل كامل دي حتى عجز قيس توبوتات من ذلك حكا ابن طبطاك كم سلسلة العجز عيب قطرت لأنه تخفيض نايماي دي إلا عامة ردي لنا لا ماي ضعيفته حمات نايماي سبت يلبو انت مسلا مايكا ومسلا نايكا قل طابة بلازم هذه الافكار هلا وقل لك بقى بديبو لشيء تحسب يوم الولد
1: أقل سنواتات بزوح التشغل لكدمو وتجارب بزوح لبوم سبتوم لسادفو مشاكل تشرحو متاكل ماي من مبوم لهلا ماي بقبيرات عد اتلنتنفعو جرادينوم لاستو اتوراتا تحرس وفنتوي اتوراتا جرادين هليوت ماي من اقدا شروطو لماي مكافي اقلق باكا موجب امورتو اتبزوح كانت عدنا للتركب جرادي ماي بتستهل لي متنفع لدنقرة اقبويتو مديرة قلب لكن مثل تجارب تستيوت ماي تغيير لما تسوكم هلو شرحوه

0: كويس، طلع دار الدواعي جرادين بزح الله اللي جرادين اللي في الرياتو مئت مئت قلنا مجتمع اللي عبا فتح واديته أول لصاب جرادين قلنا نفسه من دقابو كأقل مجتمع كمون هيدي مديريات منو ديب زوبة بازح كتل دار الدواعي بزح جرادين للزرع حمليت طماطم دنش بصل فكل درجة رانشن ريال هلينا عبا فقريت بدي ببهلته
1: شكل لتركبها لا أذك ما قبها لا مثلك لا تكال نالا وور نفر يكون ناي كل لومتو غرب أقول بوتا هلالو لما ولو وور بقروشو من قروب ركبها لا للا حذا للزابة هلا لهين شك هلا كلميد مثلك التا دواحي للمعات ولا حرس عبت ترى بدي يقول لك قبل في التحتوت اللي معات اللي هلا من قبل واللي حرستوت اللي ميال معنا من قبل حكومية مجبورة تقول لشعب دولار من خارج تمثل ولكن بدل من خارج ما تدي بالله زي وزارة حرس أدرست والناس مساعدات أمسات وحروي زر أمسات ما قبلها لا بدل بدولار يقول لشعب من خارج تمثل من أفا من قرو من أعزاب حقا لعد شكر الفاتح الله كعبي فرصة بدي يقول اللي مع قل بزح بدي يقول حرستاي ومزولا وزارة حرستاي مسلح حرستاي انت أساسره اتلعب فرصة قلت له بدي

0: حلتو عامة لجرادين تل إدارة الدوائح لهلا في الرياتو ممكن بدنش رأيكم من قبي لإدارة الدوائح اللي عبي طوت بديبو بهلتو أول قلة كبابيهو ومنا قلة مديرية ومنا هي درجة دولة لبزح
1: شغل جرادين كبود وكهلت للحزة كمتو أمورو حبورتو بفنتوي اللوم اتمديرة قلب للتركبو سب جرادين مبزحهم اتباكات محاز للعمور سبتهم مدد كرم وحايز أزرقتهم ومدروم كم قلي وبلي سندك للدمرة اتلأسنو مبلح حلالي قدمو كم هلو وسديت وزارة حرس ولقصصهم جهات كم لتحزيهم لأكدو

كلنا هذا زرع أنا من قبل ما قبل هلا مثلك هذا يمكن كل حرسته زرع نيبل هذا ما رشعمنا للنافع أبو نيبل هذا حتى حملتي تو أي كومودورو نيبل معلته وبصل هلا اللي معلته ولا تحظ يوم تو قال أيد النش على بزحة من قبل من قبل بدل بثلاثين قل كيلو الزابة في ثلاث ريال أبو حمز ريال اتقلوا دقتو وهتوت اللي تحظ هلا حبر لشعب ولا يقول لك بقى كل هذا مدة حزة متأسسر نالا حرستوت ونالا وزارة حرس

لا بالله فرصات اول اني حمدكم يشرفني تلا مصعدكم ولا شكرنا ولا لمعات دي بالهلينا لرؤيتكم وحقو زي ما قلتم صونا نحزي كالي لم بلاغ امن قبي من اللوم وزارة حرس قليل تفنتو مننا قبل لما تكتم جهدنا حكومته قليل تفنتو مننا ولا تقامات إلا سرها اللي كاتو قبل لي اني حندومكم يترف وكل دول هيك تمسونا ان شاء الله سبسئيت حنا

0: برتجارة حرس
1: أنسات أريتريا السيدة سنيت تسفل الدتي ديبلمات
0: أب للتفهم هجيا وأقبوي إن الدالة أقلت مدد فانيت متقدم التلالي لبو أنزمة حرس ونبرة أقل وطنيا عبوت اقتصاد إبلت بالصورات اليوم عسرة وعسرة وحتى أغوست دي بأسمرة لتسرقلا بجنسونا يسلف لاتو وطنيا وعلى دراسات حرس أريتريا سنة كل 1010 وسس بعامة زياد سلس مئت مشاركة على
2: دي بعد كبرها عن تعديها دي بأس مرة لهليت مدرسة كالي درجة دندن دي بوطنياي امتحان ماتريك ناي سنة دراسة كلا ألف عشر وخمس كلا ألف عشر وسس من سلسة سكة أربع نقطة تامة لامس أو ميت وسلسة درساي وعشر خمس فدا بيام مدرسين أتنايتت مالي أسرة وكلي أوغستي دي بقبأة عادة مدير لها مدرسة أستاذ دانيال حبتي أقل فده بيام دراسة ومدرسين أتنايات لا بعدام أقل لتنايته ومتجاقرة إن دي قبأو دي بعبوت دراسة دور وكل كامبو شرحة عددنا إلى نقاط سني لأمس أو دراسة كل سنة توسك مزي كمحلة إن دي أشرة ناي سلاسة وسامنيت دورة خدمة وطن مثل ناي سلاسة وسابع دورة ديب لترئي ناي سلاسة مئتي تعبوت كمارا أفهمها مسؤولة مكتب تعليم مديرية قبلة مفقار صحي معلمة أسكال وفسهية بجهتها مدرسة دندن ديب أتحايا سبق عام هروت سجلوا لها اللي تعوتي فقريت لا تودي وجهد كمتون دي حبرت درسها قبل ركبوا عوتي اندى الى تهملو اقل لشكو والدين هي سدايتهم اقل زيدو طفانيت مدرسة كالا درجة دندن دي بسلاسة وسامنيت دورة خدمة وطن من لا اشاركتهم 567 درساي لا عسرة واربع تامت نقطة بهلة اربع 108 ديجري 77 بدبلوما كم تعوتو وسايقة وضح أنفار محبر هيبة كدمات سياحة إريتريا من يوم 17 سكة 10 وكل أغسطي دي باكات بيت قرقيش كيوا حفزة ماي وتربت سرقلو التلي برنامج كل عمل من كل مؤسسات هيبة كدمات لا مسأو حمسة نفر دي بلتفررو لا لتحمد شغل كام سرقلو لا تركبت حبري أتامرت رئيس محبر السيد سلمون قرماي إقل إرينا دي بحبايا حبري أقدا حدف لا برنامج لا من سنة كلالة في أسرو حتى لتبقسها برنامج فيرارو قمال إقل تعود كامتو أكدا دي بحل فيا حمس سنة دي باكات ماي دمنت إبا ودوا كيوا حد 8 هكتار أكرت كم تشاقا وعجعي بزوح كم تشتلا عند شرحة زيادة ساعة وحمس مئتيت كم بغلا حبرا ما مغرحت لا فيرارو بجهتهم أنفار محبر لارؤو لهلو مراد شقل ومبادرات لا كم عادة دي بسبق مزي الحلالة مت شقل لرئي كامتو شرحو متقبلت نحو الحجار متعدية موسيقى هذه بأخبار كارج ونتعدية مرحبا بكم أبدقمان إيران لأمريكا ددات تتبعوا لأهلية عقل الاقتصاد للأيداء دول كم تهجم حزرت إيران اللي لا شرحت من إيران مسائل كم تلكفة التالة شكيت إمارات مثل على علاقة تجارة واقتصاد رسمي حقوبة كتوتو لا شكوت لا نكرة إيران دول مقباي مفقار صحي كلوق لحلا مشاكل بقبي سلام قل لسكب دي يكون مثل أمريكا اندت سادية من كلموتو قل تجملات حسبت لا دول ضد لا اتجه مصدرات حقو نسايا دي بمصالحا بليس كم تهيب ايران حزرت ليت رئيس امريكا دونالد ترامب ايران دي بوفاق حقو يبس حتى شنرب اقتصاد تردت لحدق منع كم قرر حقو شرحه ايران با مصدر اند فرحت سيادتها دي بقوت لا كاري قرار كم يتنسي وضحت امريكا وايران فنجهن لا قبقى حرب بسلام اقل لسكب دي بحلفة ورحجون ناي مفاهمة مذكرة اندي فرميا دي بناي دونقو بوفاق اقل بصحة اقل الهدق حدود وقت كم وديا لتأمر مناتا لا إلن ايتنايا سوسا عمل هدق دي بيوم 17 أغسطي امبل فريحقو اكتمايا فنجيهن قبي الهلا حرب قبي بعدت اقل لتمطي كم قدر لتحبر رئيس ترامب مثل إيران لا قبي هدق أقل لبطر أماور الحالفة هلا إيران هي أقل

0: كرزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: نجات هيجي انا اللي بيت رايك ما مره مشكوم منه وشغل من حزيكو شغل مسنين لقيس كل راس بس يركلكو
1: يا سلمى حزيك عندي يكون اشكالات ملو الا مامي
0: اشكالات قلها هلا قدر لكن مسليه سلمى ولا ادم لقيس اشكالات هلا
1: تبلي كلها قبات من قبي اصلا انت داليك عنديكو انا قل حزيك لقيت يا قهاول قبا يا دي مطعم
0: نجات نجات ما تبلي ليكي انا سلمى ولت ادم ديك بهاو دي متاع انجلش كاجلكي الا كرسي يتقبلني قدرك من قبل شغل مسليه لقيس بس والحزيه
1: كلا سنيا سقم ولا تمايرك بها يا حبيبتي اللي شغل اللي حوت قبيبه ليكي بس هو شغل تلمس لك لناس
0: انا جات حكي انا الحزيل ليك وشغل اول تعب زحلي قلبه ومسله يني ما هي بزحله تدفع دي بقى حزل ليكم
1: اول احنا شغل قلنا قباب على لبنان سامعين ليكي احنا ينسرق وينرمق عنديكم سامعين ليكي قبلها بتنا وحنقلنا لمصنه شغل حلال قلناته انا لو سالنا جات ريكي قلنا يا مكتب شغلين يا صباح كم اتممكم ديب اللي السوق ريكي ديب قهوه ديب شن شقع لكم ازل الحفص سامن لكن ما حسبت قيرون كرلو ميت كنا من قناه حكينا سكيت
0: نجاح انت مثل الا كل دراستك وقول له كل شهاداتك ديب كشنات وقهوه شكليكي يا نجات حكي يا رب نسكه لك قريت بلا سنه وشغل فتحنا لكن من جرسان وشغل اتكشينت من رفع الزابط وملكينت من كساتروت وحنافلوت اباديلت يا رب من نجينا حسبك وقت
1: الفهم انا ناكيه بنات سلومه قبل شغل تحزي وقبل هي شغل تعار ليكي
0: نجات حكي قدام شغل من مشى قريكي مسل لقي شغل قلت لك هلا اقول بس
1: من اللي تركب من اللي تكقت تشكى سنيته مناتا ماي مريل ما تعون بتسحب ولا تبهل لقى بقى الشغل حلال ياكي تشكه لك الكرس
0: عسليه انا للشغل ما راح اجزت دي بهليكو لكن هي اللي شغل جرسونات وكشينات لا تروح كان بين مني انا هليكو دي بدها علي قسكم
1: مرحبا سلمى اصل ما بعرف هاي قبل شغل تحزوا بلي قلت بك قسيك حوا لقاكي
2: طبعا مالي الا نجات ولا تعمات كريكا ما قفتي يا اخلك انها تحجور هلا يا حتى ما هيتي كفيتن انت بكال ما هيت قلت وسك دي بقهوه تشحنات حصلت الا اذا سنيت عليك الله انت هاجي.

0: والله شيك السوق زيادة حرمية أبيا هلبلا لكن دي مش شك مثل كم جايز وبروتوكول كو درجات كتك أبي هنا ضروري يعني
1: أنا بس هاشم تل أتريحني إلا أنا بروتوكول إيه كسنة صعب تحتها أقول مسلك هو مين آدم بروتوكول يقول إيه كم أنا بروتوكول شغل يقول ليش كي واجب
0: واجب
1: ملي أنا اللي شغل مني والي واللي شغل جاردين أنا حفير ودفين وشغل لنا حيلة رفعته كريات اللي كله قريشات تتربى من نجفتي كله كله
0: بس أنا اللي كمان إلا هاتيك ماتيك بدون دي تقبل ريكا كل شكل منتظم من الحيس وحرر شغلنا كالارهات ريكا أنا وأنت سنندك عيرنا وندت ما سحنا ريكا شغلنا حنقل قديش كبنا وحررت معنا يا أبو خليل لبروتوكول كوبيلكا
1: يا أخي بروتوكول وتقبل لا كل كلمات لا لا حافظ انت نحفظه مزول ضروري لا حريني لا لا هناك تكبت
0: تكبت ايش يا مودتك
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام مرحبا عليكم السلام
0: ارا ارا
1: مرحبا بك متمثل لك يوم متها حنكاتو
0: ارا والله يوم باكريكا توعنا ريكا وناقر هذا التكرم مثلا
1: بروساي
0: بس لك فليز ياك شو لباسنا يسوق انا جرادين فناتيو
2: انا من سوق انا من جاردين يا انا اليوم هي ابعل عرفيتها من جاردين
1: يوم عمل عرفكات عمل شغل كي ما قلت لبس تحكو عمل عرفك لبسك يا اخي انا سوق لباس لبس يا اخي انا ما تقبل ليك ارى اللي اولد حقو تقول لي بيك يا اخي بالاتلا ليك من قبل انت اولد وانت وسيد كل اقرب عبط انت بس بقت اكتمت بس ان شاء الله
0: تعال يا ارى وحن نوسق قدام لا نوسق قدام لا ولا شيء كسوق ابن لباس كريستار صح كان دبيله وقروشي لا تفكر
1: اللي
2: انا دي اندشك يكرس حمام من هليكو نايكراسي دفع دولبلوني ادفع انتم هي دي من لكم اندش عمدكم من كراسي دي بكراسي دي بتناطر لكم ازي افطورام لكم من قبل فطور طلب انا قل ادفع
1: لا هي بس الاولى كربت من كان نيكول اكر بقرمت ماسلك لا الا لا دفعت انت بس تصبت دفع
0: دفع قلنا وحرب زيت الفواش بالجاردينات لما نقروش ركب الليك
2: انا بويت ازبط سكاكين اسحل قروش اطال حرد واطبح لمبه وجاز بعربيه دروك اطباصح وادي يدي بحاسيبنا عربات ديبو انبوت لك وادي لو حاليا انا زي منانا
0: أعوذ بالله أنا هنا يا جماعة من كل أبي شيء من الهلة حسيب عربات تتعرف
1: ومن فتيه وردي يا أخي دم لبالجي تبالي يا أخي أتقف أفوق ما شافه
0: أتنا شافه
2: دحان أنا منكم عايش من ديما حمق رحية أقدر أنتم أزي متبالع
0: بالله لا تمن لي وبالعنا لكن قلس لك مثل مبالغ أنا من قبل أنا بنوشي يا حزين يبالعين يا أخي أنت العربات تحسب ولا عربات لك في يوريك قلي رسحات وأشانات وقال لك أنت على ذوك هم سنبالع أنا سلا كمل انت شغلك غير شغلك غير عادات حفظ وقت بتكتب واسبي وانا انا انا من كل حيس هنا مالي انت قعدت افكر وقبي منابرتنا حيوانات كذا وانا اتري تمام وقيستك ولا هذا يكون شيء قصير
1: ايوه آه. تمام قيس او هني دلاله ام
0: ايوه
1: انا ما وسيت عمي من كاني
0: أيوة.
1: اقل مسلك لا لا لا دلاله مثلا السوق ريكا ليكا طلول ويبوس كله تعهد لخبط وديكو لسوق تحمارق شغلات هنا نريكا ترى زادت الفطور دفع
0: مش عربات
1: لكن اوروتك ابشحان
0: ابشحان
2: انتم ليس حصيام انتم شمالكم اي لك بان انا مثلكم بدل زبنيه يكلس تباركينا عربات دي بالاندجيسكو عربات اللي تحطها كارولا كارينا كامري مارتيدس شانسس ياريس لب على حيس

0: مرحبا مرحبا مرحبا حتى سعاده.
1: مرحبا مرحبا
0: مرحبا، اخبارك كويس؟ من كين؟
2: تمام ما شاء الله، كلكم
0: الحمد لله الحمد لله.
2: يا من عاوا سكه
0: يوم ريشاي قل اسده ومن بيت قل افقر شغل قل حزن دبيكو جيسكو وشغل اللي بقوله كل راسي يركبكو. كان انت حتى كان شغل قال هيك امري
2: يا صوت مني والعالت اميري مامي كذا شغل لي ركبكم على تو
0: اجل يلا قبي ركبكم دي كان قال حتى ما تاكلاتو ناي كشينات وناي النادفات لاتو راكبه تعرفوا بس 3 كيلو
2: هيجا كان لي عجبك
0: البس يعجبين حالته كشينات وتناناتا وحد صوت اشحنات وما سعوت بلاد اللي لا تولت ادم سندلت هي اللي كنت كل راسه
2: الا من قبع انا ذا
0: ها
2: فول مرارا ده الزابيك ولا قال ولا شي معك الدكاكين وازع ليكم مثلي وازعي وقلي قلي لا مش اقول يدي فايح ما تصال
0: فول مرارا لك فحالته

0: أشاو عبا وحوانا وباك حاجل لي بلولبوك وكل لقبة بلبوني بس
1: والله حدر نايمين نسعنا نايمين نسع ولا حاب انت يكون اللي من كلا وراسنا هو
0: تحيصو يبت حيصو تحيصو بالدين
1: وحر شغل لقب بليس نوس وقل حقوق بطريقة أزا أنا لا نجات إلا ولا تحت كار كنت عجبن مسلك
0: عجبك بالدين
1: نجات ليك من كلهم الولاد نوسكا
0: أبي
1: لا طبيعتك كل حدا تابس ناس
0: لا
1: كدي لا فتيا بس أنا
0: بس بلاك ليكم أنت بس اللي ربي قال ده كديبة إلا نجات ما شاء الله وتبارك الله يعني رب الحفظ بس فدابيتا رح تمثل
1: عبي
0: رح تمثل تأكب وقل عدا تحسب
1: سني
0: أتنوس يعني قليتاي فراغ راك بتهليت الأيام اللي واللي فراغ اللي بس ساكت قل نبدأ لو بندت تبي يعني دي مقهيت شغل أنبتت تمعنا ليك مامي
1: أسنيت
0: السلف دي بكشينة تستبدي
1: عبي
0: وحرى يعني لا شغلة ولا أدبك مصر روك منا أنت تبله ليك يعني سن فتوى فتوى أبو الدين كمنا أنت تبله ليك فتوى عجبتهم بس بلاك ليكو كتوالي يعني محاسبت ودوى محاسبت
1: بس نجات تستهلل شغلات ليك حرى تلي قومنا أزر يكا نجات لمسلو سن حدامتهم لمن كور عباه اول دوتات ورهلا شغل زبل دما ساكان انا كشينت ايناس بني وجرسون ما درجه كور بلا كوت درجه سيم الو البحتو
0: ابي نحو كان براكا
1: بس تاد انت
0: شوف شوف شوف انت هذا نوس بلا ما شاء الله وتبارك الله اللي ارها الا ارها بس يعني شر الها شو مش هيك السوق من كله لا اكب ولا فنات اشكال جيب له تفر
1: بس أرها بدير ما إيه الأكب قادي يكون بس يقول قببي علاني أزن إيه شو تمكر من ركب ريكا بس مالك لي ده قدر
0: أزلاته بالديم أزلاته اللي لتفره ليكا يتفروتو إلا أكبوت ديب دكاكين وواشاقوت ديب بيت وحابات والليتات اندحت قيو قليتها يتوفر مسلوم انقبه بالديم طوالي عناسك بانك لسعبهل بانك كره لازا بالمناسبة
2: السلام عليكم حايسابنا وسبقتنا
0: مرحبا عليكم السلام
3: مرحبا
0: عرب يبا
2: انا الباشر صح سبت لك راسي قل يرسح انت قيرك قل مسا
0: ابدا حنا يعني بشقل لباسو وادوي للرسح وافكاره نديفته لنحز اللي نار هولي
3: حقيقه
0: ادم تتقسنت تتقسي ارحب يا ارحب ارحب كراس حتى يقبيبا هقدم قدم الهوى الهيبه مسته مت الشنه واشقالك فوق ان شاء الله تعوت ليك ان شاء الله
2: أشكال سنالة إلا أشكال اللي قدام بزحسب يشقيو صلاة بزحيد بدي فيها وما فيها
0: فيها وما فيها ما شاء الله تبارك الله
1: حال عرض إلا صلاة بتو حنا عمك نتفرر مسلك عند ميجد أسئل أنا مش شكال ليك
2: حات إيب عرباتو بش وهش
0: بش وهش
2: تايوتا ونيسان وهونداي وهندايت كل أشكال لاي عربياتو
0: هونداي وهونداي العربات ما صوت وطبعت ودت لزمن اليوم
3: كفوت الله
1: ابشرك بس شغل كل رؤوس تقبب على الكل رابك شغل قد تقبب على ابكا
0: ايوه
1: الى راكبك شغل حرى قدامي الاسراق والى الماضي يكون الشغل عريس سني يكون
0: ابي
1: انا هي ابشرك بزحامل ودي ما تعمل مصوص بعربات هيك قول اسلمك
0: بس بس بس ايوه يبا ايوه ابشرك بس ابشر بالخير انا مريكا كم ان لا توده ليكا اكبكا وثلاث فنات اشكال يعني ديبو تفرركا وشقيكا من قبي لجاردين من ثلاث يوم كم سلقي السوق دي تامر ليكا
2: خير لك بقى
0: شغل حشمتو شقي واكب شغل حبنتو الشغل يعني رسحك وتعبك من قبي تنظف وتعرف
3: حقيقة
0: تنظف وتعرف
2: سنتي بقى عم هذا سنتي خير لك بقى لا ما تلفون صوت واحد وعليكم السلام مرحبا مك صوت أجيت ذي خير لك بات أزا قل امتاكات أهلا أدي شكر راكب لك
0: أيوة
2: شكر ناي ما قموت عجي
0: ما قصوت عجي ايوه
2: آه.
0: بس هيا
2: الدنيا كنات
0: الدنيا كنات قسايم فايده تبو ربنا صديقك يبا ربنا صديقك
1: ريك حدار
0: ايوه
1: ارى ازك حد بس نزمه
0: ولا
1: قبينا بلا باب اقل
0: الا
1: لا تصعب
0: تعال
1: انا ذات قلت تسجع لك بقريك تزري بكي بزح عليا الثاني يجي بلوت
0: نوس يعني اللي تعليت ونويد اذا منه لو اتنوس بلا كليك وانت قليتا قلت عم تقص كم نقبي يتعن حكا بس انت تعب حاب بوستون دو ودا يتعن
1: انا نوس اللي تما اللي حزي ليكم
0: ايوة
1: انا انسر ذات دول كوردي تلاكب تلفون
0: هو
1: عذاب ريكم
0: ايوة
1: بس الوقل هبات رشاق لك
0: بس يتعلقوا

0: هشومي أهمني بل
1: ايوه انا جوره تعمتشي ما في جرش بحط لبيه وحقوه
0: وحقه ميتة بل من كي تخجلني
1: كنجو انا نالي بيك الاسئله كوك اللي يبلغ اكم قبي تاشن هيني
0: كسم عني وانت هيني بكفكم تريني اسئلاني حقوه الشنة مشكلة سربوني
1: الشنة
0: شنة لكن امان تاكي
1: اوف كبت اتشل ابشرك نجو انا ابان افتيك ودي بلبي اكان عباي بك
0: كسمعنا هالشنة
1: ايوه
0: الا هجي الله تبلا ليك امان قبت من قبي افو
1: بلا منك يا نجو افايد التهذب لياك مو مشكله تبان ريكي التلف كل اللي تكرره أمرت لك لكن هيني يا نجو هداي برامج ودق له انا لكن من حتى حاجه متاكد انا من اللي بيك مسلفتك 100% متاكد انا هديك ما ايف هالي رب دل ها كطيب زي لا شنهجه لو ديك لي شنهجه
0: ابشر مشكله تلفوني لكن اي حاجات قرر هدايته
1: لا لا فهم كلك ابشرك اي حاجه قرر هدايته از لكن لشان هيك الاولويه اللي هليت ميت مسلكي كلو تالي في تاين عقفه ولا حزر لك قل مي شك التي تموت على القديم مقب سبت تكنيكال كربت مني اقل بس كل الف نافه
0: سمعنا هاشومي انت مغا كاي شيء قوي يتكرر انا بابر مره فتيكة لكن الحرق رغم من شغل لبي بس كاريه
1: ابشرك اللي بكلك ريو يتشاك عليني انا يا نجو كل قدام امرن وكل عالم تمرني حتى مره الشوكولاته بتكون من قبلنا حمس سنه تي افكر سو لشان هيك لها بينا كويس
0: مشكله تلفوني البسني ابان لك بقى قلمت لك كانت تنحني بس
1: امان

0: ارهحوا نوب على القصنا كرم السانه وحكي راينا الفينا فوي سالفنا
1: متبه اندق لك ادم كل الف سالفنا لتو بالهليت دقام ما اندق
0: ارهحوا نعبينا وهيبينا بمقا بقى كانت ارهح دمك تلفاص
1: يا ولد بالله قلت قلت بلك قروش ركب اي مثلا حسابك ودي
0: ارهح عليك الله ارهعيبك اطلع لكم يا اثل 2000 عفاس الفن فجر فجر قبل سنه كانت حرم بليك من دي بن سال ابنه من النسي احمد قبل لك انت ارهح
1: اي تتعب اراك ما بدي لك اش شعلك اي تقششوني عقل وهذا خلاص ارهح
0: داري بابا انك بابا انا بس كنت بديري هلان ولا سيت منا ما تقلقيت هيبنيني
1: سيت كل على بلديك انا سيت ان شك يكون دي اكبكو نو شغل امسات كارج يا فلسان واحد
0: جل جلاله ارهح بس كايره بابا بجواد اراك مراتك عيرنا بس لك الالف لا اهب انا بس عليك
1: انا مثلك قلت عيرنا سو وقت الذين كله كل ادلوس وركسكي تليفون ما يلا هلو ايوه ايوه كليت علي تبي ما شاء الله وتبارك الله سني سني طوال حردن وجنجبك بس سكر منا هاميت انت
0: وبلا انا بس هبني
1: وركي وركي
0: ارهنا لا يا جماعه الكير ارهر باباك ودق الفرصك حتى نحن نحن تمصني تقر كات ما انفجر نسيت تبل ودقل عمل لي هاشم سن
2: مرحبا مرحبا شيخ ان شاء الله تعودك
0: تعودك ولا ما تعودك ما لينا فرق بكو اري ابشر انت ما حزيك بس لا تحزق هباكات بي لكن زو بي حدار لا اتنسبت هلا قيس اللي كم انك اسك زي تراكب انت مو ديك
2: يا ري مال اكان لي سي انا بديت بقص دي وحقت بقصكو بدي براك يا قبلنا هنا
0: امساك
2: امساك
0: يا سلام يا سلام انا ما بلاك بربي كمان من ارهي ركبكم من قبي ورم الله يا لما الناس مساره ثقيله عندنا انا منو 45000 بس الشغل قلنا فرر باتوك بدعتنا ودينا كم كسبنا اكيد مبلسه
2: بس هيبكبي لك
0: انت كده موتوا بلاك ما تبونتوا
2: كلم جوما لا تحزي يسلف منو حق وقت تبلس طوال بشفع عند شقينا مبلسو ديبو
0: ابشر 45000
2: جرس
0: يا سلام.

0: والله
1: الكلام
0: الا ريكرا انت ما لكش مباشر انت
1: لا وده مالك
0: انا ارفع حمزه البوديكا
1: والله هلا والله
2: حالته انا مره حقزت الليك واكر الشهر حمس ما تسلف فينا حزيك عالك
3: انا شو اقول لك ابو بيسلف سلمى مثل يا فول قلي ووازع من بيلك ابيك يا وتكبرك تمامي
2: حالته بس امان قلت هاجي لقيتين يا فول لا تقببكو من برها ما تنانات تاع انت شفرها كسمعين ليكي اذا بس حقزت الليك وازرت عيني حالتي سعاده
3: قاعد امات حدة قلبه بزحت يركب انا وتنانات انا وسكوت حطبكم منه هذا بس شاف قتل لي فوق
2: دقيقة إيه كباك إيه كباك حالته إيه سعادة أنت قداميت أنا بس خلطكو سامحيني أزا بلك ليكم من يوم من دقنبتكو لشغل قلت لي نعركي بس لكن دقاكو قلش كأيوتو أزا نوصب بلك ليكو حالته إن شغل إن دقببك أبين حالته إيه سعادة
3: بس أصناك على عدكت فميك كنديكون مشكلة إيكو لا كان هنا قدام أتيكو دي أبولد دارست قوارانا حتى مسليت قلق وتوزع الليت ولا سلفيت تبي له ليك هي تدم تحن تبتك باكي برسك هي بك بس بسبت سيلي بيت
2: ألا حلته كذا كان شغلي ترك بيا بهلتو كم قلي دقدم لدراسة عباي قابت هي ليد حن مسمت أك إن شاء الله
3: خلاص
2: خلاص يا
3: حن معلي حلم
2: مرحبا مرحبا حلته يوم حالت ألا
1: حالتي كونين ألا اللي ما توتو
0: كبت
1: توتو الو الو مرحبا ملي بس يتراس انا كان بس ضبطي اتمام ناقل كاتب بي مصناكا ها بس اسك فجير بنت هذا بكتب انا اسك فجير الا فجير بس ايوه ملي هذا بي
0: دبي مش
1: يا جماعه الخير ما حاله الا تكرينا ورطنا ملي وملي قروش يا جماعه معنا عليك الذي بخضار نودينا مشمشه وتلك كفا خضار رزبطه
0: ملي انا سلاكه اللي قروش اللي سلفنا زلبون ولا كلا رها وكان جات هنا قروش اللي يركبون
1: ما اللي انت هنا اتل حاجة اللي انبال بابا دابي حتى ما ساعدت وفائدة رأتك اللي يكون وانا اللي سلادق اللي كان منكوت ومنكوت اللي سلفكوا
0: بس اذا سبت وراتك دي بيت المسامسني لفكرة ذاتنا هيكا تمامي تيلاك كير على بانك لسلاك
1: يا زول وانت ولي بركبتم انت كتيلاتك ببي يا اخي وانت مكير رأتك اللي يكون اذا حنيت عدهدنا التائس الا مشكلاتنا نقل حل نودي وحل الحزب لك
0: انا حبت لتريني الا انا رايك كل مدرس الموت تشل بس ها
1: ليتو اذا زبط الله
0: كبت طيب متي دي هذا
1: مت كبت انا انت نسكت هاجي
0: لا لا انا دي بتليفوني اي دولان كمل كبتوني
1: انا لا تزت هاجي عليك انا
0: لا كبت يا اخي
1: يا زول يتكبتني يا دوب انا بس هلا لبوني

0: እሊት ነውራክ ኬምብል ኬምብል
1: ኦፈይ ይቀርሩ
0: መጥቀር ይበለካ መመካቱ ካትቀርሩ
1: ሁሉ ኩሊት ተንከሱ ለናይካ
0: ያንተ ሸክልን ተቃከ ከር አቅርቦ ብለከለ ኬምብል አለ ኢፈቲዩን
1: መለይ ስካሽም ወይን ቀርሩ መከረመ ነኝ
0: አንተ ሸክልን ተቃከ ኬምብል አምጀሉ ያገረ ፈቲ ሄሊኮም ይደብ ያለ ለቴሌፎን ተሌፎን
1: መለይ ዘይ ከበት ብላክ ሊስት አትዩ ወወል ዘን ወራግና نفتح ممكن انا تغروش بس اللي تشلا بس غروش ها كفليها
0: بلاك ليست كفا
1: غروش بس اللي تشلا نفتح
0: غروش تتبل لن بايو غروش بايو غروش انا لا تو وراق لي كبوليس ليه طمس اللي تشلا
1: يا كشيك السو بتيلي امبل غروش لتبغريك كلتشيك وقلت فهم ممكن تشيك بياك نفتحه
0: يا ولد كله كله تفتح لك قال لك انا اللي وراق فتحك من قبل انا والله تقلت كرهله وحريتان سلادي قبا من قبل التقبته هلا قال لي يدوخته وانت رفعت جاي يقدر
1: اي انا بعد يتوكل انا وش قدام كذا وكل دقيتل كرهله برافع ذات الفم يا يلا ولاد السلام عليكم
2: نيت الشغال لكم ودا معكم مشكلتك من هالليل اقل نستيكم ما تدبل لكم
0: مين نعم انت دار هارحب هارحب انت مشكله انت انت انت انت انت, انت, انت تفتحها وانت تحللها حلفت بدير اللي 1000 و2000 يكون مشكله اللي لباسك انا فجارت اثرنا كل بقايرو بدله بدله كيس
2: السلف السلوني قدرت من بيه بالها ومن يقلب يميه انا مسلكم كل الشاقل
1: مشكله انا مال هي انا من سنه للشاقل ومن سنه بكن حزي لنا احنا من بكاينه الازمنه دان حزلينا بحال انت عليك الا بالباسكر حتى سالون كفات الجسه ولا دايك الاقفول عربه الاشارات كاين تحصب على الكك دام تجرسم نتلاك انت عليك الا صبرت بحي صبر متبال عليك انت لا ورت هذين الليك
2: لا لا لا
0: مال هي مال نفرت نفرت لك لا تسلال لا تسلال من ودي
1: شيكسو بس اذا لاته ملوك احنا ما قريت اجني كبت الهليت انسرق مرايات بس كبتو كبتو
0: الهليت نفر من ودي
1: كبتو اذا الهليت بتنزلن ريا
0: بس
1: ايوه كم دور نفره
0: هلا مرحبا حبيبنا اخبار معليش بس اسكن جامع قلك بس انت هذه قلك لا تنجمع لينا بس فرصتها بنا سنيت كسنيت التلالي اسك فجر بس بكتها بنا انت هذه اه لا لا فجر لها اسك فجر لها بكتها بنا ايوه كم اللي تتورط نتاعك انت ايتش كيرنا وتفدع ايتك رينا ايوه بس ايوه يبا بس انت بالله وهليت قلنا كل ازبينا فجرها لكن بس بالنسات قال قلت لا تشكل لنا بس ايتش كيرنا ويتفادحنا عليك بس ايوه لا سجنكم وراق لي كابوليس لا لا لا لا قبيني
1: ياك ياك حلت الله يا شيخ السوق ياك
0: اللي نفر بس بلاك لك وفرها لك الوراق وراق وتصنيع
1: ياك دم فكره كتك بقول له كل بسبب كات انا من اتولد ايه كان له كل خارجوتات جيسكو قال السجن بلقاتي انا اذا بسبب كات سجن قلتيته تبقى كذا
0: سجن ري انت سجن جريمتكم ودي كاتله تريو
1: يا اخي تنبل ما لا يبدو لك
0: تنبل تنبل يا اخي لك كم كم وعيز لك ماك وتمرك يك وصل يكون الا مشكله الذي مكري ثلاثي نفهم عليك الله عليك الا المشكلات اللي نفهمك يعني التي تي الحالف قلنا اللي وراك بوليس بمطعم
1: والله بوليس تشيك يكون تشيك تشيك تشيك تشيك تشيك لا اله الا الله
0: مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا
3: ميتو فكنا يعني تربشكم واكل اللي من شاقلكم تحنغروبكم تمقاكم قصوا ليه
1: يبا
3: قصوا
1: يبا ها نجات توصلكم ليه سمعوني انا كرستي حياتي سجناتي انا ولا سجن غيرهني بس اذا دمنوني وبعد حنوا ولكم انا يكون ولكم انا يكون هاشم
0: وراتك اسمه يا كل ايدنا طول جريمه وايده مليانه وكل ايدنا ضمان ضمانتنا حق لنا في حدار بس من اللي افكروا
1: دبليبا انا فرقامي عليكم هاشم انا هاشم هاشم
3: انت فارقنا متكلي انا لا انت فارقام كلنا هاشم ولي هذا سمعوني اول نفس عميق نسو انتم نفس عميق نسو هذا سمعوني انتم اللي بسطات اللي وراك فاطمه ولا لكم فتحكمه
0: لا لا لا فاتحه مي لنا لكن بس قدميكم بالتليفون بينا قلنا بيحضر سن فاطمه لنا
3: هسه
0: وراك لي كبوليس
3: هسه بلو اللي يعني فتحوها وقنحوها تكبدوا مع الله قنحوهم لكم اللي هنا منحوه يعني

0: الحمد لله.
1: قراكم مام.
0: أيوة تمام. لبراكم ليت تنظفوا بلعلكم صابون أفكاركم عند فبو حقوا شكلكم ليت كباب أقلت أمروتو وتبلين ناجي لا تبولي سلبتا.
2: آه سلبتا.
3: حتى تاني يكون ناجي ما كم سنة تبلي.
2: خلاص. هذا سمعوني. حنا يعني أدير صح وأفكار نظيف خطوط لقدام للبلوى.

أمور أنت الأفياتة دي بلتانة شويات قناتي منا فدك كديب أركي أرك الجفرية أكري.

0: زي خبركم تا خطاتلتنا هجراوي وعلى حرشة ومصنعتات اير تراك لتشحن إسران شدشن تمالي إسران نحسه مزي جمرة زفلت يوم لومر ما إسران حدن نحسه قتلو عيللو أباد دراش كوت السلسة زنبرة مصنعتها وتحفات انتا يزمسل كلو ده سيستانة بهم كنبلو اينا سنعي مكتتال
1: شمي من تعسمان البحر كاب كوليج ني نقدر محاورة وصلنا في الأثنين متي زود أخذ العودة خاء business management and public administration يو تا مصنعتي أرستا تنتناوي مصنعتي من مقبل وسخ كبري تحسته طبعا وتسيتون أبزوبا ما أخل إيرترا مزلا وعد لازم بده تاتني أتبل حجي تقندي على ما نيزي مصنعتها خاء زي وتسيت أبا نيرترا من مقبل نقطع لنا توها موحات أنا بتسوتين بحنس أخوينا هم مصنع خلنا إذا مصنعتي بزحنا جراتنا رخينا حد خابون كأ نتأبى نوتيت أبى نخ معبلن نخ قتالنا نخلون ز زوجدو بزحت

جيتنا ولج تسقاقير له تعدل سرح حبز تريف له تما تريال كات فولتون تريون صفوف الرياض حافيس قال لها الناس سياتا ارستي هنطوفن هبز عادي مس من سناي منستر حرشا سيمبل اهز متقاس اند حردات دليو بز قبر كو حته ويزته بزنا اذا عديس كاب 3500 سقا 4000 حرد اخوين واغا فور اكزامبل تحانتي مودرن لانغستروز بيهايف نبلا بزاوا غازي عند حرد ماتريال غزي كاحت مسكن كان منغو 5600 قفن هبت الدالو از بطعمي غزي فيوج مالتي قال اي اتنولج ابزي ترفل بعلها خسرها خلها تفلطتي ورارسلو ترى نغيريو مالتي سقل اند بلا فلطت سلو هنا خمس عينت بيزي دخونه نولج سب هاند خون خلو لو ايريو ككبابي ما نغباراي مالتي تنولج ابزي ترفل ما نمونا بتسرح كنطف زدلسب كورسيبكا نت الناسرح نهبو النابازح كستاي غبر خل از سيم تايم ابحاب هذا غزي مالتي اب هذا زي مچو بهلاو دخونه قفن بلا دلنا خوينم كفرين تدوص واتويتاتو بعصفات زياده لهو مالتي تفرياتون توم نهبي ستاندردو دحلو خونلو توم نهبي طعن ام دحلو خونلو سلازي سي بو خمان غزيف طقم لهو مالتي بز خمان

المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. تحية طيبة نزفها إليكم من الفضائية الإريترية. نقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء نستهلها بالعناوين. استكمال الاستعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يؤكدون أهمية الأوراق البحثية المقدمة. جمعية مقدمي خدمات السياحة تنفذ حملة تنموية. مسلحون يختطفون مصلين من مسجد في نيجيريا. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية. وإيران تضاعف إنتاجها من الأسلحة رغم الهجمات التي شنتها. أهلا بكم. أكد مسؤول فرع الإيرادات الداخلية بالإقليم الأوسط السيد مكنن برخة أب استكمال الأعمال الجارية في الإقليم الأوسط لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب والجمارك في عام 2027. وأوضح السيد مكنن أن دافعي الضرائب مطالبون بموجب الإعلان رقم 62 لعام 1994 بالإفصاح عن دخولهم الحقيقية وسداد الضرائب المستحقة عليهم في مواعيدها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك خلال النصف الأول من عام 2026 سجلت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبين أن دافعي الضرائب يصنفون إلى ثلاث فئات، تضم الفئة ألف نحو 1200 ألف، والفئة باء نحو 18 ألفا، والفئة جيم نحو 43 ألفا، إضافة إلى 38 ألفا من مستأجري العقارات المصنفين ضمن دافعي الضرائب. كما أوضح أن 34,550 من إجمالي دافعي الضرائب مسجلون حاليا ضمن فئة غير الناشطين. وأشار السيد مكنن إلى أن عدم سداد الضرائب يترتب عليه وفقا للمواد 355 و356 و362 من قانون العقوبات عقوبات مالية وعقوبات بالسجن، موضحا أن الفئة ألف تسدد الضرائب المستحقة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، والفئة باء من يناير إلى مارس، فيما تسدد الفئة جيم مستحقاتها خلال الفترة من يناير إلى فبراير. وأكد أن عملية تحصيل الضرائب والجمارك تنفذ من قبل مكتب الإيرادات الداخلية وفق القوانين والإعلانات المعمول بها، مشيرا إلى أن افتتاح 5 مكاتب في الإقليم الأوسط لتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتحصيل. وفي ختام حديثه

أوضح سيد مكنن أنه سيتم تنظيم تدريبات تركز على تطوير قدرة العاملين بهدف تعزيز كفاءة تطبيق نظام تحصيل الضرائب والجمارك الجديد المقرر إدخاله في عام 2027. أكد المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 أن المؤتمر شهد تقديم أوراق بحثية مهمة تتناول قضايا ذات أهمية كبيرة لنمو وتطوير القطاع الزراعي في البلاد. وأوضحت المهندسة تمنيت قرماي من مؤسسة المواصفات والمعايير الإرترية، أوضحت أن المؤتمر وفر فرصة مهمة للخبراء والمهنيين في المجال الزراعي، وشجع المزارعين على الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الأساليب العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل. وأشار الدكتور تاداسي بياني من كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية إلى أن ما يميز الأوراق البحثية المقدمة هو تركيزها على الوضع الراهن للقطاع الزراعي وآفاق تطوره المستقبلية، معربا عن توقعاته بأن يكون لها إسهام مؤثر في المجتمع ولا سيما بين المزارعين. من جانبه أكد الشاب سياسي دسالم من مؤسسة القلال المواشي ضرورة العمل على تحويل نتائج الأوراق البحثية من دراسات نظرية إلى تطبيقات علمية عملية بما يسهم في تطوير الأنشطة الزراعية في البلاد. كما أوضحت السيدة سناي تسفلدت عضوة جمعية الأعمال النسوية الزراعية أن ورقة بحثية تناولت إجراءات المتابعة والرعاية اللازمة للمنتجات الزراعية حتى وصولها إلى المستهلكين كانت ذات فائدة كبيرة للمزارعين، داعية إلى إعداد نتائج لأبحاث مستقبلا بلغة وأساليب مبسطة ومفهومة للمزارعين ونشرها على نطاق واسع. ونظم المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 يومي 20 و 21 من أغسطس في العاصمة أسمرة تحت شعار تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة من أجل النمو الاقتصادي الوطني بمشاركة أكثر من 300 شخص، ويعد الأول من نوعه على المستوى الوطني في مجال الدراسات الزراعية. كرمت مدرسة دندن الثانوية في العاصمة أسمرة يوم أمس 22 أغسطس 103 طالب، ممن أحرزوا درجات تراوحت بين 3 و 4 نقاط كاملة في الامتحان الوطني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 إلى جانب 15 من المعلمين المتميزين. وفي كلمة خلال مراسم التكريم أوضح مدير المدرسة الأستاذ دانيال هبتم أن تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين المتميزين يسهم في تشجيعهم وخلق روح التنافس الإيجابي والدافعية لدى بقية الطلاب والمعلمين بما يعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم. وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحققون نتائج متميزة يشهد ارتفاعا سنويا، موضحا أن المدرسة سجلت زيادة بنسبة 3% في عدد المتفوقين في الدورة 38 مقارنة بالدورة 37. من جانبها أكدت مسؤولة مكتب التعليم في منطقة جنوب شرق أسمر الأستاذ أسكالو في الصحية أن النتائج التي حققتها مدرسة دندن تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم، داعية الطلاب إلى مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بما حققوه من نجاح، كما حثت أولياء الأمور على تعزيز دعمهم لأبنائهم. وأظهرت بيانات المدرسة أن مدرسة دندن الثانوية شاركت ب 576 طالب في الدورة 38 من الخدمة الوطنية، حيث حقق 24 طالبا الدرجة الكاملة البالغة 4 نقاط، فيما حصل 180 طالب على نتائج تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس و 77 طالبا على نتائج تؤهلهم للحصول على الدبلومة. نفذت جمعية مقدمي خدمات السياحة خلال الفترة من 17 إلى 22 أغسطس حملة للحفاظ على المياه والتربة في ضواحي بيت قرقيش، وذلك بمشاركة أعضائها من مختلف مؤسسات تقديم الخدمات السياحية. وشارك في الحملة يوميا نحو 50 شخصا، حيث نفذوا عددا من الأعمال التنموية الهادفة للحفاظ على موارد المياه والتربة. وأوضح رئيس الجمعية السيد سلمون قرماي أن الهدف الرئيسي من الحملة يتمثل في إنجاح الحملة الخضراء التي أطلقتها الجمعية منذ عام 2021 وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في حماية البيئة ودعم جهود التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أعضاء الجمعية نفذوا خلال السنوات الخمس الماضية حملات مماثلة في محيط ماي دمنات

أسفر عن إنشاء مدرجات ترابية على مساحة تقارب 8 هكتارات، إلى جانب زراعة أعداد كبيرة من الشتلات، مبينا أن أكثر من 95% منها قد نجحت واستمرت في النمو. من جانبهم، أوضح منسقو الحملة أن مستوى المبادرة والروح العملية التي يظهرها أعضاء الجمعية يعكس تنامي ثقافة العمل التطوعي وترسيخها. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. قالت الشرطة إن مسلحين اختطفوا عددا من المصلين من مسجد في ولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا في أحدث واقعة اختطاف جماعي في منطقة تعاني من عنف العصابات. وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن المهاجمين اقتحموا مسجد كينيا في منطقة ديكارا التابعة لمنطقة يورغو الحكومية المحلية، بعد أن هاجموا في البداية قريتي جيدان زانا وكينيا. وأضاف أن الشرطة لا تستطيع تأكيد الأعداد، وقال سكان محليون لرويترز إن أكثر من 60 مصليا اختطفوا في الهجوم الذي بدأ منسقا ووقع في وقت واحد في ديكارا وثلاث مناطق أخرى في بورجوم. وصارت عمليات الاختطاف الجماعي لطلب فداء شائعة في أجزاء من شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تشن عصابات إجرامية مسلحة غارات متكررة على القرى والمدارس والطرق السريعة. انتقدت كوريا الشمالية بشدة توجه اليابان إلى زيادة موازنتها الدفاعية، متهمة طوكيو بالاستعداد لخوض حرب عدوانية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت وسائل إعلام يابانية من بينها محطة NHK المحلية هذا الأسبوع أن وزارة الدفاع طلبت موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة قدرت الصحافة قيمتها نحو 56 مليار دولار. وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ في تعليقها على هذا الطلب إلى أنه سيحطم مجددا كل الأرقام التاريخية. ورأت الوكالة أن هذا الطلب رغم عدم إقراره نهائيا بعد يظهر بوضوح زيادة خطيرة في موازنة الحرب ستسبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم، متوقعة أن يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية. نقلت وكالة أنباء مهرشبها الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي قوله إن إنتاج الأسلحة ومعدات الدفاع قد تضاعف في العام الماضي. وبحسب العميد رضا طلائي فإن إيران تهدف الآن إلى مضاعفة إنتاجها 3 مرات، حيث تواصل سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع لمواجهة العقوبات. في تصريح له على التلفزيون الرسمي قال العميد رضا طلائي إن الإنتاج قد تضاعف بعد حرب الأيام الاثني عشر، والجدير بالذكر أن إنتاج العديد من المنتجات الاستراتيجية التي حظيت بالأولوية خلال الحرب قد تضاعف أكثر من 3 مرات خلال النزاع الأخير. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن البلاد من بين أفضل 10 دول في مجال القوة الصاروخية، وأنها رائدة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عشرات القطع الأثرية المنهوبة إلى ممثلي الحكومة المصرية خلال مراسم أقيمت في مدينة لوس أنجلوس. ومن بين القطع التي أعيدت إلى مصر حلي وتماثيل ومنحوتات وتمائم ومعدات جنائزية ونقوش قديمة، إلى جانب قطع أخرى تعود إلى العصور الفرعونية والرومانية والقبطية بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالية في لوس أنجلوس إنه بمساعدة وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء الآثار إلى جانب الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في القاهرة تم التأكد من أن القطعة 48 جميعها ترجع إلى مصر، وأنه من حق الشعب المصري استعادتها. وفي عام 2016 أبرمت الولايات المتحدة ومصر اتفاقية بشأن الممتلكات الثقافية تتيح فرض قيود أمريكية على استيراد فئات معينة من المواد الأثرية والإثنولوجية القادمة من مصر.

ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا، إليكم أبرز ما جاء فيها. استكمال الاستعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. المشاركون في المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يؤكدون أهمية الأوراق البحثية المقدمة. جمعية مقدمي خدمات السياحة تنفذ حملة تنموية. مسلحون يختطفون مصلين من مسجد في نيجيريا. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالاستعداد لخوض حرب عدوانية. وإيران تضاعف إنتاجها من الأسلحة رغم الهجمات التي شنتها. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

سلام سلام كمي تغني وأب كل كرنات عالمنا أبو مخان مربنا مرفيرنا المكتال تغاليكم زلكم فتوى تغاتة تلتي مرفيرنا دقي ما خميك أنيهم طبق بار فيرنا اللمون كملو مود لعاكم زازانا زازاني وزحقوسو كون يعقوب يوم زورة تحسسات أولي جا الساعة ثاجة بخلاتكم ولا لازم تحسسات زي محالي

جاي حالا نبغى خمسة ساسين بار أنا زهر محمد نري ما جاكي مرة يا جماعة مرة نفلي مكسع ساسة زي حبيبكم كاتل لنا عدمكم كم الأمور مرة ما بحنا تعمت زي ما قلنا هنفلم وينا على استنا زي ما رما كم زخم ما يتبل أزاي تعمل زخنا زي ما يمر يتألكم زلهم زي ما خير وحكم بقطع نفسي زي ما خبلكم يا سنة بسمار

دهنا زعتر زي ما دك ما ترى خيبنا لنا فتوى تغت تلتي مرفيرنا ما هم يمكن السماء رز إحنا طيب كان زن كاتلات إحنا زي ما زئا تم أبع جرجر أب كينات زلوا تمهروا كمان أقول عزهانو نحنا أب طب بوتا أب رأز زلوا أب رجع زلوا يعني نبزلنا نتم أب كينات أب عجرجر زلوا ورما كم زا كمان أخونو تمن منيو تعتقلت أزيد عن زي ما ران كاتلات إحنا مالتي طيب مبارك على الأطفال رما نفتح أطفال الحسام مالت مهر فيورنا أقبل لكم نيلو معت مهر فيورنا رما رهوة نعنا تبكي عزبلتها مخري أحزاتنا قريبة زلا عرستنا إذا مخرج

بزعبه مخري اختكون مخري بزعبه مخري اسس اسلسا رجيريا اكاتا تلك اسس اسلسا اسس اسلسا اسس اسلسا من كي تغاغي وتا عينت صوتاي مخري بزعبه مخري جن صوتاي كون حنت محزاي نايلوم مخري بزعبه متا الى حيتاتني نايلوم مخري بزعبه مخري مس بولكوا سلامتاي الى حيتاتني مغنياتو قله قله سبات تمخيرهم زي سمع اسله زخونو نعاقاتهم نام لبوم لمملاسيو إليا فشيلكي إلاتني إهرا مسبولكوا تمخيرهم زلخي ناتهم مخر زي سمع انتخوينو نعاقص أبيك سمعقي تزيد خم كحشاكي إلاتني إذا زربا تسفى تقورت أنيرا كلا حق خيب أخي إلا تسفى مقورتكو كابت زقرم جن أناون درو تمخيري تأنيحي بزربا قله سبات تسفى قرص كم زي بالله تمخيره سلازي دقاقي ما ببمكار كم زعوات انها تأمامونكو نزانا يلوم مخر حيزي عمتي اللغم كابوزو حد وحرات تسامي عمني يوات اني مخري نزار استي كندي كابانا انا شلالنا نحلفة سب بفلايكا عبيت ولدنا كمقرنا كلو بيامانا ازننا اتنا بتأجى ما إذننا نوت وانتخينا بعبيو قدنا بدخل كأ جزيم خرتناينا بلاش نتفزلنا قدم كرادم ولدنا سلام تامز مخرنا مغنياتو نساتهم كن منا نخلنا جري أم سلزقانو كابتن مكرم يمخرنا نتواجه كفينا كن مهارل زقبا نازنا برادم ما بقليلو بقليلو نمهارل نربحلو هذا حرق جزيس نايك أدم جزي كمي كم زنبرة كم فلد نهنت أي نامش أمونة نايك أدم انتاي يمثل كم زنبرة بسئلي وي بفيديو مسرعنا قرمي بلنا مش دو أمونة نايك أدم سب بأكل نت نايك أدم زحلفو إننا نقرأ كزنت والله كله كمي باح يبلنا دارقان جزي ريوائل ديرنا نريق لنا مالت كوي مخري تغيد حنت على الكعلك هذا حكيم او حدا مزناقعي ما كيات عزيزو كوفي لوك زناقعنا بلا بتلقاغامي حكيم مخان زفلطو كالوت بزحتي نابو ان قربو بزعبه حمامهم ان نغورو مخري حتو نورو ات حكيم كا نقولهم حكمنا ومخري انها بيفانوم نبره بزي اشق ابيلاتني مشت مشدك اسينا مرزني ان برتعتني رئسي تصرورو نبلني بزوب لطرعانات نت حكيم ما كياتو كم زي ستيا غيرمو حكيم عولو خطبب جميرو بمعدو زنبره حدنا حق اما خارجن قسينو كي تربشا بني ست نبره ولا حركو كربشو وي مخرده لي زقربو سب اي نبره ات حكيم بتا اما خارقنيو كوكوسو نابو قربه كبر اما خاري أنا دكتور إقالي بحال كم تتري أمزلخة نظام ماكياتي كساتي هيك عالكون كاباي حكمنا ومغرق رقبو كي عرفوك ما تسألني تسألنيحن عرفت سينا نأخا قن ولا حدا ماتيوك حتى كاير أقول سلازي انت هيت أباب تتك إمكي أخاها بسلام بمكا تساتي زلخة إلوا أتا أما خار كمسسنا بلا كريئ كان دي تسألنيحن انتي عينت عشا دكتورين دي خبلكا تسألنيحن تاي تقبر كل أي حيش إلو إتو دكتور حاتتو سمع بل نزغونا مخر خاز دلي يسب إتو مخري أي تخلايو نقرو كخييد كولو قن كندزيين حسابا لكايلكا تغفلو بات باتي تزانا قاع لخا بات بات خا بيزنس كات قبر مويا خات قمولو إلو دعارك سب كفال انتايلكا أي كربكاني إلو مخيرو إتو دكتور زي حسبوا طبقت مخرس لازرخه بقى عززيت حقوسه نتي طبقت مخرس مخره امسجنو نابطوكم لوس كله اتا اماخاري كابتي حزوز نبره ورقه حنطت حنطت ابيلو قريرو دكتور زي انا بخيا بولو اتي دكتور تجرمو ازي نمت ورقتي الى حتته ازي بيليو نايزخه مخره كاتصنحك حسابي بولو اتي دكتور زي حسبه كاب جبوء جنزة باوتيو حسابو كفله

تهز حالته من سكاكري داك ما تراخبنا لنا فتوه تخاتلت مرفيرنا تحسسنا قمت كاتل ولكم بعد تحسسنا بزي ما جميرو ننات ملختات النهبه درا امزان بصحنا بتحسس دراما بصحنا لنا ميلا ما انت دراما دما انت يمكن فرنا تواصلنا تقريبا تلاليوم يطبينا لو ما بقتنا دراما قبلكم يسنا يمكن

لذا ما جاء كم يمكن كان ثلاث إحنا فتوى تخطت التمر فيرنا. كذا كان ثلاث إحنا دراما كنا مزنقة عبوك أمنا قرت ماهرنا لكن كون قات سفاي قبر. باركز فتوى تخطت التمر فيرنا فيرنا لما من عدالة مزنبرة تحسات إذا تكاس الوقت أحكم نيل. تحسواتنا دراما عجبكم تزناقيعكم تماهركم تحجزكم بتكون تصفانا قبركم من رخابنا. أزمة تسوون أفتم سال ساعات أفتم سال معلتي من لسان زلوم تحسواتي خوف. ساعة شايفين سنة ينخلنا نابلكو.

0: ورناه ريكي لشام كدي بليبي اندلعب بسبت كيسلات كله كله بلا تحلم لليب. سميرة ميت
1: ما تصفى زمارك هاتك الريح وقال عمر ماكينة بيت حلف بابلو
2: عمر ماكينة قرأ
0: والحساب هي مسلكة كم نودو أسفر خلاص
3: سنوة ديك
0: خلاص
3: خلاص أفترك عرينا
0: يلا خلاص تعمل مرحبا أنا جات
2: إيه جديد ولا وأزمرة
4: ما شاء الله وتبارك الله إيه جديد سكاب وتقاب سنه لنا الحمد لله عمر كتو
5: هاجر ربولة قليل زمنا أنا قلق فماتا كل عن ربولة ربولة يبلا مقصد حزوب بالحركات ودي بس انت ما تودي مسلكة

0: ምንት ልባከራካለ
1: አጃጃጆ አዋርኪ አጆ ኩርናዋኔክ ቀጽብሬ ከልገ ጽዳክን ሀኝ ላምዲ ኮን ከማና ወዲርኪ ጂምሖዬ ሰናድ ሐማጻካ ሐሪራ የት ምን ደብለ ኩርናዋኔክ
0: ሀላይ ወሰናቃው ሀዘይካ ወዳይካ ወስኔክ
1: ወዴ ኮጆ
0: ወሚ ወዴ እንታል አርብት ናይከም ሰልተምሽ ታምር
1: አይዋ አምር ሙቀት መኪና
0: كل من ساعات دي بساعات كشنيت الليكه دي بعصر كشن نفر الليكه اي الليكه بلاكه جنا عند الليكه بازع الليكه تبلني بازع عند الليكه اسمر الليكه تبلني اسمر عند الليكه شعب الليكه تبلني اللي كل الليكه اتبعدت ودي الليكه
1: يا هاجر يا هاجر ما تقبل الليكه من كم هاي مود نفقر ما تقال حوكي الحمد لله على الف سلامه جي محويه تبلني وقال كنت والله ارد مفراق شو متع بودي جي محوكي عندي قدام بعد منك تاكدي كارشيرو بصحكي
0: هذا كله دم عربيتك بهال
1: خليت عربيتك كان امنه دي بهال
0: انا العربيه تبكي لا انت عندي رايك ودي والله بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان
1: انتين امانه رفعت منك كل ايه تنحوشنا يا مال هي دي بتقنطع شنن ودي الله اتاكد من انت اللي كل زمن انت ازي انا يا نجات موديك
0: ما قلو ده ساوي نفعكيني تجيسين بلاته ابو هاجل بالعيال حدا
1: زمن انا والله حسيامتهم ساوي تي رديه وتي ترديه ما قلو ده تسيك اقدنا حستنا وديرا ورقه غني دقلات سماكين قدام يوم ليله مسواق لترف مودي هلا انا كمل انا امر انت ما مصت انت دي كو انا كمل انا امر ورقنا حستنا وديه خارج الجيسه قلت له شنو عامل لك
0: يا رجل يا ريت لا تودق لي انا لما متودق لي مي وديك قبل يقلب لك
1: انا ما ممكن
0: الا ولي برنامج على بال مذاكره عمل كل دي بالمذاكره جوجل بلا الا هي ماستر قال لك امك عرضنا وتيجي تمثل لنا اسمك حاضر
1: الله والله لا تمثل يا اخوان والدينا تفنتي
0: ممكن تفكر كده اللي بجيب كارد والله هجي
1: حجي متقبل ليك انتين سنيت من لبيا ولا تيسك ان حمل مالي انت هاتا فاري بطرتا بتكت من لبيا
0: لا غير ما تعجبك كلا الا بنقبي انا حزياك كنت عقد وددي
1: والله يوم مسوي كدي كل مالي وداري اتفرق بالاول انت بس تعوتك
0: خلاص هتا منقبي انت نجاح سيدني وانا ابا
1: خلصنا
0: هذا الحق جوا
1: لا لا اسمع اسمع انا متصبرنا لك اسمع
0: نعم
1: لا لا اسمع اسمع
0: ايه قول له انت على متصبرك هي لو بقى صار تعرنت لك ما صوت تم بزحت بولك رزدين اللي

0: ください。
1: 하게. 이따서까부리는데이따서까부리는데서까부리는거는상
0: 해서서까부리다면왜그랬지그아무거도못살거든아원아나아버지안할비하마트간하마트해나할때와아마트아서까부를볼해니아담베트인데일어면아바블라까부어하게인데라큐인데라가디알마트서까부리고
2: 제말때래
0: يا مالاتو وديها قدامي حالتا يلبل وعمتو دي مالا الله وتسبحان الله
2: شفق على كبوت عمتو
0: هاي تسمعين هايدا إلا شفاق شفاق وطا اللي جمال حتى نهار سبور اندوادا قسوي الأمر شافق عور ولا قدامي شافق الهاي اللي أقدو لها
2: شغلت عمتو توت لا شفق بلي
0: ولا شكرو ديما كأناتو شقالا انت شقال ولا تقدامي بيت القطي ولا عارف وتتبالع وتستطى البيض إني يكون من سلام قدامي لو تشافك شغل ربا في عطني إلا شبه كين بيه للهيلة تقدم فيه
2: كين بيه مقلو ديت مسلك له قرأ لما دام من قبي أبوتك تحميك على نية السلامة كله كله تجي يصير بلو تعرف
0: يي بقدم فيه أنا سلامه سفلا لي تفكر لي لكن لا قدامتي إلا الحد ودي ولد كابر إلا دين حسيت تقدم فيه أسرر الثلاثو ومكري وداوي ربي الاستيق في دينا أسكتام بقدم
2: فيه وانت نيت مقرأ أبوته ولاد كنيبه
0: أنا حيلة مكري جمال ألوكي ربي صبر لك لديب سامعين هالليوكي بس ربي صبر لك لديب ليدا أدى نجاة أيها لديب اللي أدنا فئ بتبتحن ولدك
2: أرح أنا قبلك أنا أقول
1: سنة تلاشك أوكي أيها ليدا أنت أنا أبوتو روحكي
0: نمت إين ولدك تلا أدنا فئ بتحن أنا مسلم قلت هالجك أم كتابت هالي
1: يلا خلاص كويس
2: يلا أصبر
0: لك لا تريح شيء حول

0: من انت كركحت قبل الليكة؟
1: طلعت منير يبقى
0: منير انت يبقى فداسكا مدرستك فعلت سلاح امريكال الطول ورزق كلب زح ومن حلم كربح يا رب ما تورسنا تكبا كفو اللي كيبا ازي حد كلا طب حكيت تدس دوب وتقول كلا صبح
1: بلعك يبا
0: هذا هو البلعكة عليك وانت بتكبراكو هي هذا هو البلعكة
1: كيف تجلع لك وفريكم
0: هاي ريكو ليكم كلو كلو كبراكا وقيت كجواتي هاي بيوكا بلعكة سوزينك عشاش حشيل وولده كن كم سالي وكم سالكا بينو عالو وحر لولدك انت يبا ها كبيزة شكل لن هليت بيتو سرايا كبدا النويد بقرايا كنوا ما كنوا كنوا
1: كنوا
0: مرحبا مرحبا محمد مرحبا ابو كهول ليكم مبسوطين كهول ليكم ولا شيء نجات مبسوطين كبل ابو كمان مرحبا يبا
1: كفو عليكم
0: الحمد لله
1: نور يا صلاح
0: كفو عليكم
1: صلاح
0: صلاح ولي كفو عليكم نعول اجت قسيم سن الحوكي
2: لا لا انا غيرتي اللي كل بعشي
0: لا تو
3: هيا منيراي نعم مثل قلنا تصبح
1: تصبحكم
3: محينك عدم مثلي مطعنا
0: لا ما تصبحك بيلي انت تصبح يا مرو التبلع بلا من بيلي تصبحك انا كبيلي قال التبلع هذا لي اللي انت دحن شي فحق
1: طبعا
2: خلاص دحن ولا تي بنرم
1: صلحي ولك مرات كلت ما مدري خلاص صلحي ولك مرات كلت

0: مدر أرد إن يتصبح ما ورد هاي بعلك ماي أزم تشوف جاك لي وفيت تصبر الله تماي الجبنة تأجي تيجي اسمك هذا
1: كأنا سكاب نيتك من على جنر سين بدأ عليك الله ألين هذا حق ما سأسدته ليك جبان ملو مبر مثل له لي
0: مسلمان
1: مسنيت كل سميرة
0: ده عنده هو تقرأ سميرة لكشكش وهاجر كان بس حلاكين هكذا تبدأ من نوت
1: إيه هاجر لهاتو لكشكش كذا منه يوم عامد قد أمرنا يكو فجر الصبح على وجهك قدمي قروات بالعلت مالي
0: يا رين تو جمال هاجر بس تركبكم اتلت قدمينا تدفارسوا كم يعلكم هاجر كم قيسكم كربدمنا تقبوا قال العلويه هاجر حكي
1: قال العلويه يا معامت مثل هاجر مثل نمبريكو العربيه لهوني تنديكو طقت على القفه دي بعد
0: قبل ما تبدي البوليس من اصبطك هذا ما يقدر تنطق يتحزن لي
1: يا ياي سلام جملي لمستيرتو نفر قال امر البوني هذا جمال قال حتو عربيتها غندعك مليت قال السلا جاي سلا سمعكيني لفقر البون كل راس نفر قال امر البوني
0: تبادير مستير من قبل قال ما قال لي تسلمني تعال
1: ما لت قبي تعب عليكم كم مره لا رجع سالكوكي سمعكيني مني ومن كوكي نفر حق امر هذا لكن انا وانت تكلا قبي هنا وحدينا امرني كن باست
0: ما عندنا اي تفرحني خلاص مستيرتا من فنجينا يتفجرنا
2: خلاص
3: انا لازم استي
2: محمد
3: سنه عليكم كيف حالكم
2: الحمد لله
3: السلامتو سلامتو
2: انتم تحيسوا حبل له ابوك حلبيه حبل له ابوك وفاشات سم صادر وشاشات حلبيان انتم سبحبان انتم مامي
3: يا ريس انا قركيني يكون محمد يوم قلبوا كونات وركبكو سلس وسرركو كم قروا مروح نفسكم بديري هليت ليه ما صوت معلج شئت بيلا فيت حمات الشرق
2: هات تدهان هلبيا
3: اروح حتى هليت ونفس نفسها رطارة تطاحوكي
2: قلب كفيبة
3: نفس براك حتكم بديري هليت
2: دحنت ليك لسا قلب كفيبة قدمك دبن صيف وكونات وقلب اي هلا دبن اي حلا قدم ادي دبن كلاشين ومدافع ارينا اللي تعرفه ما محلبيانا
3: سنه ما انكي كون قبل
2: مدت قدامي تحلبي ناس قبينا ما من قبي سيفو كونات وقلبو عندنا فقرنا بره
3: ايوه
2: اللي رب البلس ديبنا
3: ما انكي
2: مدرت ريح لك مام بزيد وبربره ما انا كل قناه ترينا
3: كل قناه اللي حنا برك حقنا اكرنا من قبي ينقنط بس كمنا من قبي ينفدى رب ان شاء الله لبلسنا لبلسنا يا اله الكريم نشكر لك بلسنا
2: آه
3: رب لبلسنا رب لبلسنا

0: ثاني قال له قروش فابي حبيبي لين كم مشات وصران زاد
1: يا سمير حدقي اللي نايكي يكوني وحريح ابوك تديه حبينينك بس لك اللي نايت ولبيلك امان حقومات هاجيكي هذا مثل نقصنا انت الحركه اللي واسب من زابيت
0: نحن لقى بالك بقى كم نايحسب
1: كم نايحسب للبهل الابوني اللي نايت وانا نوش زابي قلك هليك وبليني قلوا مسلك لقلبي يقول لك بلو ولا انا في شيء قلت تردي وقلت تفتي وحر انت ولا مثل يما يتهلي تمثالك انت امثلكو لك تقدمي عندك ريكو عقل السالم وقل التحرر
0: خلاص قلك سروان وكمشت انا زابي قلك عليك هذا ريحك
1: يا سلام بيك هذا امانه حقيقي راح خلاص نقيس ولا نز زابي
0: لا لا هذا سلام تلاقيت انا ما تصبرنا لك تلاقيس تقول سعد سلام على امانه تاي تتالم اكانت كبنا من ماتا اكان السلام تتحرر
1: دحنا عن سميره رايك ليكو كنا نوديك بس اللي به منا كانت كري خلاص دحنا بس انت قيسي حريدي بايو كنا نقيس مسلسلني بس لو بينا في قلت حاجه قلقيس تاتو يبين قبل بس
0: قيس برف بالاغلم اللهم سمع تحت حقركبكم من هجايه بترول
1: انت بالليك وانت انا والدي ما ادمكم من هجايه قيسي قيسي دحنا حريدي انت حاجه سني
0: يلا
1: مع السلامه
2: سميرة قزانا عطيتني كيدا تبلكو تبلكو سئيني يا أبقى دونا أسمارة رخيبة يا ما لا يديد بشرين ولا ما كله اللي انتحلق

0: مرحبا جمال،
1: اخبارك كله تمام؟
0: الحمد لله. وصلنا يا تحمسك.
1: الله يسلمك سمير حج، والله لا دربت الله تعب ابو كربن دقبا انا مصانه
0: ابوي كم كربن دقبا
1: الا مشوار له. والله يا سميره مو شغل فتاه كقل ابوي كده تمنه ازيهم انتو سلام عليك الله بون استيانا مسنه صباح مسنه هاجك وباقي من هلين حريتان ري مشكله تلفون
0: رب يساعدنا
1: قالوا فايح دورت بقصه رب يساعدك هو الله يعليك الله طلعت بك يا زبي بمنيت
0: لا لا لا لا ديني تبزع دي بين الاول اي دين بيدفع
1: اي دين بك قدام ولا سميره
0: قدام زي ماكينتك من عاد يمسك كنا
1: يا حادي ابصحك انا تبلي يا سميره انا كانوا ذيك هنا سميره ما حيوك انا مش قاعد ابصحك ماكينه الماكينه تباها متحزيه كمان نسيها انا اقول لك ابو زحص بياهم تقبل ليك
0: لا لا زو اتصر بيكون هو ابويا لو قروش حد جوجل كان
1: بقروش قلت تمطينوش بقى حوك تحسبيني ليكين قروش بيت تمطيني خلاص كبير
0: هذا ثبت يا مصقوت ام
1: لا لا والله حالفكم لنا يتمطيني ده خلاص كبير هذا انت بسلام جاي سلك
0: ايوه
1: يلا خلاص بيتنا وصحوك على ريكيت دي متر
0: خلاص تشاو
1: تشاو
2: اما كيت محمد يوم تل زبن اللي لسنه سنه اللي بقوله ولا ما اكا يعني اكل بقوله مثلا على مثل بيلاتا تذبح الله الدنيا بس حد بيحميتا لا عندك ازاري دبيلو ولا قيس كال هيك ابي لا لب على مثل
0: بلا منه
2: اها
0: ده بلا منه
2: كل رسول لب على الدنيا ام بالحميت حتى ممكن انا بلا
0: بدح بلا منه بدح
2: بلا منه اتا محمد لا الدنيا ربي ان شاء الله نوسو
0: ابي
2: تسنيتا لك مين نبلي
0: ابي الدنيا ربي شرالك لا نحلبيه
2: تو تمام كيت انا
0: شو با مصاكو
2: مصاكا مرحبا ولي ثرود ام تكاهو امر كلب طوال ولا كلب حوالي
0: قول لي باقيتي
2: باقا هم تكا ما شاء الله وتبارك الله 20 نعف حمقا كمنو عمرك طول بور الكلام ده محمد اللي ود حد دقاتي دي تدحيري
0: ربنا ده حر مرحبا ولي مرحبا صباح عمرك لي ريم ان شاء الله درس عليك مامي ايوه يتحمق ولي فدا فد عمرك لي ريم ولي
2: تلا ولي منير بس الابوت كان تاجك اللي انا حريتان
0: تلا هلا بيه انا ما في اهل بيه اللي اهل بيه هي صوص اهل بيه ما شاء الله تبارك الله ايه سست لي
2: باو طاحوك محمد حواس ست اهل رب دمنا الاسنيه تاهل لي تمتيلا توبيا قفتو عن قروري وديتا نوغواري نتدرر على عمري طول توبيا متيلا تقرب بطا لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
0: عملوا لك فيو ما يلقى بها يصلى ما يقابلني اكو ما يلقى من يا بيت هاي لسلاس
2: شان لكي متيلا ولا تزنت سميتا قفتو عن قرور وذا وطلقبو حبتي حد قوته حبتي حق قوته رب العالمين لأن تقوم منهم ما شاء الله أبوي عامر بيلاتا مرحبا أبو ولد متيلة ولد قومت وهتل متيلة أمانة تنزع يكون وقتل شو من هتشي يمت كاردي بتنبل وشيكل هتشي يكو بزانات تناكر إلا أنكر عاي التحل من دم تقبح نقر فنجيك لك ببقالة وما شيلك أي حيت أفقر دنت منك قماشه كما وحيز تهرر من صار عنان تحل بدرت امات اقل بلا ابو يم حمود
0: بدح بلا من اهل بيه قدام البدير على افش على اقل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انت لاتو ما شاء الله تبارك الله الا عادات والا اشعار صح نتبطى ديما يا ري انت بس نتعب تحليك حلبي ما شاء الله
2: ابل بن الشي ابل على الكنامه وقال بيوم جرفها فهم محمد
0: قدام الطياح
2: اللي نفس قعدت ولب قعدة سمعيني ليكي الناس على ابو يوم حمول اللي بقولوا منو ما نسع الكنامة مثل لنا اي مثل لنا اي
0: سجول من انت
2: عب عبي سنة سجول من انا ضايحو
0: كنا قال يا تعال اسمع عني حلبي حقا سجول قاك قال اسمع عني
2: دحان سميرة كما تات لما سجلت اكبت الليل اسمعك كيت حلبي
0: خلاص حلبي يا سنة
2: مرحبا مرحبا
0: سنة وديك اكرتنا
2: تقرب اي اكرتنا تسنى ان شاء الله الدنيا كم بديرة هي اللي تعبوك محمد كل مهارات عارتنا
0: ما تقرم ونافع
2: بديرتنا تسلاح ان شاء الله وعملنا لغير حقا شيبة وفرح الدبي لي الفرح بي لي نس
0: الدنيا ما حدا قناة تحنا بريرنا تسلح ليتا
2: كاتبة سنة لها بنا
0: آمين
2: آمين آمين
3: تم كيسة ومدينة مستحيل دارم في

0: السلام عليكم.
1: أبو عبد الله.
2: عليكم السلام.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله
1: كله خير تمام.
2: ما شاء الله.
0: كله
1: بكيت
0: تمام.
2: الحمد لله ما شاء الله. دراستك
0: الحمد لله.
2: حسنا مساك والله سالم ولين ايش قاريت هالتي هذه بان بضحكوا بالمصات اللي كان تصنعنا هذا
1: طب ولا يا عبد ابشر انتم قاريتكم ودوا باكم بيت يسو
2: بس
1: دكان انا مسوت
2: كنا بين كمان قبي
1: ابشر
2: قبي طحتي تبل
1: والله
2: لازم يبقى
1: يسوي يلا يتشاغل
2: مرحبا
1: يلا مع السلامه يا عبد يلا والله يا عبد

0: معلش يا جماعة، بيتنا اللي اتصلوا لهم ضربوا.
1: مرحبا حياتي، كيف حالك؟
0: مرحبا حبيبي.
1: سمعيني قلت لك حرش شغل كم دبا كان قبل الدكان بتي انساني دي بدكان ليك حرم سل بيت قنقيس
0: دكان بين قال ليك
1: انا بيني هليكو ابي عبدو قاريت على تقولوا وباه بيت قيس دكان انا مسطت بيه
0: قارو دكان اللي كان دامنا ولا حد جو ده اللي اقلم متى ان كان ده تبير رفوفو براو قد ترفوت
1: ما تبلو ليك يوم دلا معلة شكاو وعلى ريكي التدرج عند حبيا قلك قيس
0: كراي عطالي توعل وحيز قصل علي لقبل بيلو
1: دحان دحان الا هجي الا حركه ما تسكت قدمي الدقيمه دحان لحسابنا حرق لك بات
0: ما في يدي بقدمي كذا قمه لك راي من تبلع عنها
1: الله سميرة دي بتلفون السيد قبل لي وتقدمي كم تسك هي شلو تتكير مش دحان قلت رينيتو
0: احنا شيما
1: يلا يلا باي باي حبيبتي لكن تكرمني قلت تبركي تسني
0: خلاص تشاو باي
1: يلا حبيبتي مع السلامة
2: بقى انا هريكم من نبرك انت تقبل
3: انت جمال عداتهم تركبوا حر هنا توم دلت تسلق انا يا اصلا
4: يا جماعه نبلع يا اخي
3: ايوه نبلع
2: لا لا تصبر يا اخي من بالك
3: ها سميره اكن تصبر لنا
0: كلمه بسم الله تقول انا تعقبت لك
2: بسم الله قوم بركنا حلقنا انما قال لك قابل ازيك مع حرام لك ما تنير وشك ولا كهو
0: لا لا لا انا بدي قدام
2: حرتين ما تقبل بالعين
0: سلم رغم يقول لك كل قدر من هبكن
2: الحمد لله ما شاء الله الناس
4: سلمت على تبدي ثم لا وش الله ما
3: انتم على اخونا في سايبونا
2: معلش معلش خلاص ما صنبلها
0: يا جماعه ازي ساعتها ما بيت درار الوان بيت قلق يستو
2: زمان لسه على سميرة لسه قلت هاجكتو قلت مشيت لسه
0: أول درار ألبوم حرى أبويا وحي يقلي اللي تصبر له
2: نحن خلاص أنا أبقى مشوار هاجي من المسح لا مصر الله
4: خلاص لا لك يا اللي لابد عنا نسألنا لا عميها
0: انتم يتو الجمال حق وكاكا واديبي دل انا بيك وادكم
3: تو فاتي كلها فت قياس على بعض هل هي نفات الى ودي الامر ولا التاقة
0: هتا دي بدراستها اللي فتو شامات يبي ليتني وفيت بيه
4: سهيرة
0: ايوة
4: ارا
0: خلاص ما تسليكو
3: خلاص انت دفع عند ميل كاريمي وازي هين كلنا برا نسيب قدام بلعوا لابون
0: انا دي بسالم قلقيش حزة عليكم
3: لحنتو انت اس بيزت فقط كنت ميلك سهر قبل كم سلبت احكي دي مترف منه وطي هين اللي قيس امتدي بسالم كنت قيس
0: كم سلكك اللي قيس تحقق بي لينه
3: ايه لبلك بس
2: نو
3: بيزن صفحة دكتور
2: مش
0: ايوه لا
2: ناتم يلا خلاص
0: خلاص متأكل
2: ايسي

0: فترة ساعته
1: ما حاجة
0: بيكس بيزتي لان انا كومودور وطماطم بزبط
1: لا كومودور وطماطم ما حطيته متقبل ليك انت
0: اللي طماطم وبطاطس كده
1: ايوه لبني طعم من قدام الناس مشكلة لبني لكن مو لعلمان
0: لا لا لا ده مشكلة لما عند زبيك وعريك انت انت حلف كاسم حالي
1: والله فهم سولو حيست
0: ايوه
1: كان مثل اوبيانا فقلت عمر حزار
0: خلاص انت قيس ومثل هجر شغل كات انا عند زبيك وقل عريك
1: خلاص تمام تصبرك

0: تبقلز لكي انت لابون قليك تتعرف ان دبيلك سمي عالك
1: نشيمة مات مثل وين دستيكو ما تقتليكو
0: متبلي لحال حنا ما بعض الناس هاتيها مشكلتنا
1: متى من قطبك دحن دحن اوايكا لقطب از بيت كم قيسنا متمثل بون بمريرة وبخورة وعنبوبها قلستيكات وكله كله مبليكا بوني كرقلي
0: يا سلام يا
1: حتى من ابونا يا سلام حتى في الجام بس نسيتيكو ما تقتليكو
0: يا ري ولا تنافع تعدا ازت عم حقيت هاجي كريكي وحري بون شيدلي نهجك تو شامات مبيلا لحيله مسلك يتحاروره شيدلي وكويت حراره كشن دبنات شيدلي سنق الدو الى عشاره مبيلا لحيله
1: هذا اللي من ايمتك اتلاقمت كلمات لا تو قليل انت هذا امتيني لميتو من قلو ليه من اريكا وقلنا
0: الا كلمه الله من سمعك ومسلك من حمويه
1: من حموك
0: امال فين افع حمت امرق لي ولا
1: حم حمتك ازيني لابويا حمك وديك وحري شو ولدت قلها بك حزن
0: امبل الا حتى ولدت بعد ولد بو ولا مي ولا قل بعد اناس قلت هدوه تحزن ليك
1: ولدت هو حتى ولدت حتى ما قلها بك قدر
0: ولدت حوم ودول ولدت قاعد كلا هيبه وكلا فتا والدينا بقى والدينا خلصوا كلا
1: از كفي كابره في تبدلين يلا نفكر وندبانه هنا قيس
0: اللي برفتك وسمينا من حطاي ومن هداي للعببو حرق لنا هنا كم من يحبو كريكي الترا بعي سنتنا حطاينا ندودينا واتمد حراتي باول هداينا قنيدي تسني
1: قلكا كل حاجه قليلت حتى تبلو لليكا بافو كان تبلو قليلت فعل لكن
0: الله سميره هجا شيخنا مصطفى يسمعك يا ولمي كبد بعلنا
2: غلنا وخلنا بعلنا
1: كذا ابيله السلام عليكم انا جمال الف انا لبني هذا الناس
0: قلت جمال اخبار

0: كله تمام؟
1: الحمد لله. ها مسمعك
0: سجارة بطل؟
1: جمال من مدول حنا نسر سجارنا زبي.
0: ايوه لا بكل مش معلش اطلع مسلم معلش سوري.
2: سجارة انت حزالة مزام مثليكا قلو سلل دليل عدد اوكي قلنا

0: بيتلي غير ميتة دحن
1: لا لا تحن عاد هيك انك ضروري ازك المتاد
0: ميتة دحن بل
1: يلا متاد
0: تدحن كوي دحن كامري يكون اغفر تضرب الهلاك قديم كبس
2: انت تلفون ده ولا هلا دحنت لي
0: دحنت عمار
2: انت اللي فلان تبليتي بلي لا فوقه كانت نوده فلان تي تبلي
0: عمو تسالم تخدار الاكو وترسعي ومي ودلب على ها
2: بقرا لك اللي سالم عدس فلول هلا او مدرستك بدت تهلين يكون سالم ولي كل راسي ترسع قدامك اذا ترسع سالم ولي
3: السلام عليكم
2: مرحبا مرحبا مرحبا يا ولدي اللي بمرات كلت
3: نص ان شاء الله بكت مامي
2: الحق لله اللي قلتها لي وهالليك
3: الحمد لله تمام
2: ما تعطيك قروي
3: وهالليك
2: ومنافسك قدوي
3: الحمد لله
2: ما دلرت الله كسبك قفوت
3: ما شاء الله ما شاء الله بوت
2: الحمد لله سنيت
3: ما شاء الله ما
0: جمال
3: اوكي
2: يا ما عندك ايت تحلي ما قبل جفرين دد قسيكا وهالليك
3: ما شاء الله وهالليك
2: صحيح لكم بدير هلا قال حلي مدير دالم وراشش هنا مدد قدامي قمروت بالمدير الو نسبتنا
3: بقى ايوه
2: ايوه ما شاء الله تبارك الله مدير بني قيل علو عم علم عرفوا له ايه شاتم بقول الا سديتك لك عملت تودى نقرة صحيح من بدير هلا يبا
3: دحان الله دحان بكيت هلا بوطه بكيت تمام دحان الله
2: هاجر
0: ها عمته
2: بون ودينا انت اجيت يوم لك هذا ناي تبوط على دائما شبت قواع شبك قيس يوم من اللي ديك كل راسي يتقلب قدامك
0: بون المغرب ترى اول سلفه مغربنا نسلح وهنا قسينا بون نسدي
2: يا يوم نعطي قدام كتبوت حال حرامي تشيتها بليت قال له قبيلك
3: خلاص حمام قريب يستبوت لا أبو لكيت حمام قريب